رضا خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدال كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده.

في كل لحظة أبرارنا معلوماتك على سيدنا محمد وآل وصحبه وعلى سائر الأنبياء الصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا

صلي وسلم في كل لحظتنا برادر معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين من الموافد ولعبادك الصالحين، في كل حين من المعافد التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، فينا كل حول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا بل سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسر العظم الهم المشرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذيك مخرجا، وارزقنا من حيث

ترزقنا بأكب المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والدقاء والعفاء والعافية والغنى والرضا واليقين. تجمع لنا بين خير الدين والدين وأكمل السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك من مساعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم المكف الدين والدنيا والآخرة. واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم المكف الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم متابعتنا ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعادة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسحوب بالنظر إلى وجهك كريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوفه تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله ما لا نبدلنا نحمده ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر خير الخلق رب العالمين وبالأسماء ما ورد بنص وما في غيب مخزونا مسونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين.

لم لكن الأمة بغيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء والصالحين. يا الله خص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة للتمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين. يا الله ذكر العيد رز القدب أجلان القلب الصنع للصادقين. يا الله في الدين وحي الدين حقا بهدينا. يا الله لا ننسى كمال الدين سعد نظيم الحال تاج العابدين. يا الله نظمها أبا بكر إماما حبا ولا وجان مكينا. يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. يا الله نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونخدم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين. يا الله يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفو عنا

ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك أتوكل بدل أسباب مستنيكا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خير وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ترى أسألك إسباب يسدر على القبائل والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب التلاوك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرقا وأقصى مرادي يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي ويبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله أحب الدنيا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وحشوة فاد وأشغال يا الله يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية حتى تروج علي قصد الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وغيرتني بالإقبال يا الله قد استعنتك ربي على مراواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا غمي أنجال يا الله وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مراواة وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شي ثم خافي عليك تفصيل وأجمال يا ربي أبدو ببابك يخشى لماذا بك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بأذري وبانكساري وفقري فاحزن بأسرك عسري ما ذي جودك والإفضال وامنن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واصم من شر عوبة لكل ما نقد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال يا الله جودك يرجى وبشر وقار يخشى وذكر وشكر لازم وحمد والإجلال يا الله يا ربي أنت نسيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم الإيمان الأجال يا الله صلي في كل حال لا مزيل الضلال محمد الهدي.

فك الغلاق لما بذنب رهين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب وفي هذا المدين يا الله واخدم في أسن ختام إذا دان الانصرام وزاد رشع الجبين يا الله ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصابي والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد أطيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقسل قبل المنية يا الله الرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله اجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية مع سرق الإقبال في كل أمر قد قصر وسرق في كل نية يا الله رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما كان حديث سارة العارفين يا الله اجعل العلم مقترانا بحكم الذوق بفهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب لما به شيطان والنفس والهوى يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتكاري يا الله فلهذا سري عدو في يساري أنا عبد صار فخري ذمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف يا الله يا كريم الوجه خذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لا مازال بالباب واقف ارحم من ربي وقوفي يا الله وبواد الفضل عاكف عقوفي يا الله ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي يا الله حاجزا في النفس يا رفق ذيها يا خير قاضي.

وكل ما ينسافر الله من جميع السيئات وبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات وبنا إلى الله من الكلام والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا للأحباب وللدين ماضيم ولما علمنا ولجميع الغفلات ولحرام ندبهما مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيا مقبلا. نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وذبنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات. يا الله سمعنا واطعنا فهدنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات. اعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائما اصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهدايه وما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمن وامنن الهي بالقبول اعمالنا والدعوان. ادخل ما طه واله في الصفوف الاولان ادخل واله في الصفوف الاولان ندخل ما طه واله في الصفوف الاولان ما هم بهم دائما في الدار ذي والاخران. واغفر لناظمها للقارين هم القاريان ونشرها وكاتبين وكاتبان وارحم موافق امه امر وادي واصلح للنيان عليه صلى الله وسلم مد ذر الكائنات واله وكل الانبياء والصالحين في كل لحظه ابدا على عداد اللحظات. الحمد لله كما يحب هذا النعم لله خلقه وارضى نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير وتيسير العسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب أمانا من العذاب نصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.

شدة وجدرك وجد عجل بموت عظيم يا الله سخر الأسباب ذل الاستعاب افتح لنا بالنسر منك يا كريم يا الله رد كيد الكيد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله سخر الأسباب ذل الاستعاب افتح لنا الأبواب.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت.

لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي

الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إلى رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

فدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك

إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود.

كرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا

0: قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

عظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة وليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنز العظيم وكانوا يقولون إذا مدنا وكنا أترابا أعظم إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخرجونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا عظاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه القرآن كريم في كتاب مكنون للمسؤول المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجنون تجعلونكم لكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حين تنظرون نحن أقرب منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كانوا المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم سلسل الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر أنا ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت

إنك تقضي ولا يقضى عليك إن ولا يذل من وليت ولا يذم من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واصف بنا.

المسلمين اللهم لا تركنا لك من في هلاك صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع لطف العبد البركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن وعند المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصلهم وتولهم ورعاهم وهمهم بزهم في قنامة وترضى طبنا بهم أجري به القضاء وصير وسوى عبيد وزل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين العين والسائلين عاجلا بعيد

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. اللهم انت السلام والسلام وكل سلام حين ابن سلام خان ابن عندك دار دار سلام تبارك دار من دار دار جل الكرام اللهم لمن الماضي دار الماضي الممنع دار الرد المقدر دار المقدر يدي من الجد اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وحين بعد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

كنا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

0: محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيدي وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا واخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا يا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد
احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بك كلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك
رحمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الله

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه زينة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كشف الغمة وبسندكم المتصل الإمام الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه، ويقول: من سره أن ينجيه الله من كرب اليوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يعني يترك شيئا مما له عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم آتاه الملك آتاه الملك ليقبض روحه، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له أنظر قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر المؤسر وأتجاوز عن المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة فأدخل الجنة. وفي رواية: كان رجل يداين الناس فكان يقول لغلامه: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله: قد تجاوزت عنك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، وذلك قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة جعل الله له شعبتين من نور على الصراط يستضيء بضوئهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا إلى ميسرة أنظره الله بذنبه إلى توبته، ووقاه من فيح جهنم، وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله أعلم.
2: اللهم صل
3: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى الذي بعث مبشرا ومنذرا ومؤدبا ومبصرا ومصفيا ومنورا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن بمجراهم مجرى واتبعهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ رضي الله عنه في هذا الفصل عن ما ورد في الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره، وذلك إذا كان عليه دين فصعوب عليه أن يقضيه ولم يقصر للسعي للقضاء وأداء الدين بكل ممكن، ولكنه صادف إعساره. فهذا الذي يجب إنظاره وبقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم في مدة الإنظار هذه لا يلازمه الداين الغريم ولا يخاطبه ولا يشدد عليه، بل ولا. وقال أبو حنيفة يجوز له أن يلازمه مع وجوب الإنظار، ينظره لكن يبقى مذكرا له بالدين الذي عليه ومنبها له على سرعة التوصل إلى أدائه. قال كان يرغب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه، يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أن يحط عنه شيئا من الدين الذي عليه، يعني يترك شيئا مما له عليه. ولما سمع صلى الله عليه وسلم صوت صحابيين يتقاضى أحدهما دينه من الآخر فارتفعت أصواتهما، فخرج صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الدين، قال ضع عنه، أشار إلى النصف فوضع النصف، قال قم فقده. فهذه المكارم كل من طابت نفسه بها وقصد وجه الله فآثارها وثمارها غالية وكبيرة وعزيزة وعالية. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك أي ملك الموت ليقبض روحه، فقال هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قال انظر، قال ما أعلم شيء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر، يعني ما يتابع حتى الموسر، متى يتركه بحريته، متى ما جاله بالدين يستلمه، أما المعسر فيتجاوز عنه. فقال أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة، فأدخل الجنة بسبب حسن المعاملة وإنذاره الموسر وتجاوزوا عن المعسر، الحق تجاوز عنه. في رواية كان رجل يداين الناس فكان يقول لغلامه خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فقال الله قد تجاوزت عنك. كما جاء في رواية النسائي وكذلك عند الإمام أحمد في المسند وعند الحاكم في المستدرك هذا الحديث، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أراد أن يتجاوز عنه ربه فليتجاوز عن الخلق فيما يتعلق به، فذلك أدعى لأن يتجاوز الحق تبارك وتعالى عنه وأن يسامحه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، مثل المبلغ الذي عليه الدين الذي عليه مثله كأنه تصدق به، اليوم الثاني كأنه تصدق بهكذا إلى أن يحل موعد الدين. إذا حل موعد الدين ثم لم يسلم، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدق كاملة. قال مليون كل يوم تنظره لك ثواب مليون صدقة. إذا حل محل الدين وأنظرته فلك كل يوم مليونين، كل يوم ثواب مليونين تتصدق بها، وهكذا. فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. سمعت هكذا عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مسلم كربة جعل الله له شعبتين من نور على الصراط يستضيء بضويهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة جل جلاله وتعالى في علاه. في رواية الطبراني في المعجم الأوسط والديلمي في مسند الفردوس، يقول أن من فرج عن مسلم كربة. وفي الحديث الآخر الصحيح من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم يقول من فرج عن مسلم كرب جعل الله له شعبتين من نور على الصراط عند المرء يستضيء بضوئهما عالما لا يحصيهم إلا رب العزة. وإنما يكون النجاة من النار وسيدا سرعة المرء على الصراط بالنور بالنور الذي يؤتيهم الله إياه هو الذي يحل بينهم وبين أن تمسهم النار وبين أن تنالهم. يوم ترى المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن تستجاب دعوته من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر فإن لرحمة العباد مكان قوي عند الرب جل جلاله العظيم. يرحم عبد الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث في الوعد باستجابة الدعاء وتكشف وكشف الكرب لمن يفرج عن المعسر جاء بأسانيد صحيحة عند أبي يعلى وعند الإمام أحمد رجال ثقات وكذلك عند عبد بن حميد في المسنده. يقول من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. كان صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا إلى ميسرة أنظره الله بذنبه إلى توبته ووقاه من فيح جهنم وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. وهذا جاء عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي. من أنظر معسرا إلى ميسرة أنظره الله بذنبه إلى توبته ووقاه من فيح جهنم وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال إنه روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى زيه وكما هو عند الترمذي وأبي داود. من يسر على المعسرين في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهكذا واطلب خلاصك ونجاتك ومسامحتك والعفو عنك بمسامحتك للعباد وتجاوزك عنهم. ومن كف شره عن الناس كف الله شر الناس عنه. واطلب السلامة من شرهم بكفك شرك عنهم. إذا كففت شرك عنهم فإن الله يكف شرهم عنك جل جلاله وتعالى في علاه بعجائب من ألطاف تأتي من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما أردت من كرمه وعفوه ومغفرته فأكرمهم وعفو عنهم واغفر لهم ما يتعلق بك فالحق عاملك كذلك جل جلاله وتعالى في علاه. وعفو فوق عفوك وكرمه فوق كرمك ومن أنت ومن كرمك. فإذا أكرمك وأكرمك بشيء لائق بعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وعفوه كذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. وفي هذه المسألة مسألة وجوب إنذار المعسر وسنية التجاوز عنه، فإبراءه سنة ولكن إنذاره فرض، وهنا الفرض النفل يزيد على الفرض، إلا الفرض سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أفضل من التطوع والتنفل. ما تقرب بهم تقومون بشيء حبلي من أدائي ما افترضته عليهم، يقول الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالأمر بفرض جازم يتضمن الثواب على فعله والعقاب على تركه، بخلاف النفل لا عقاب على تركه. فالفرض كالأساس والنفل كالبناء على هذا الأساس، فكان الفرض أكمل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى وأشد تقربا من النوافل إلا في مسائل مستثنى من هذا. إنذار المعسر واجب، ولكن مسامحته وإبراءه سنة، فهي أفضل من الإنذار. السنة هنا أفضل من الواجب، أفضل من الإنذار أن تبرئه. وكذلك لا يجب الوضوء للإنسان إلا حتى يدخل وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة وراد الصلاة وجب عليه الوضوء. قبل دخول وقت الصلاة ما يلزمه الوضوء، ولكن تقديم الوضوء على دخول وقت الصلاة أفضل، أفضل من تأخيره إلى أن يدخل وقت الصلاة. وهنا في هذه المسألة أيضا يفضل النفل على الفرض، كما هي في السلام، ابتداء السلام سنة والرد واجب. والأفضل تبتدي ولا ترد؟ أفضل تبتدي. كان صام يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وعربي وعجمي وأبيض وأسود وأصفر وأحمر، يبدأهم بالسلام صلاة. فالابتداء بالسلام سنة والرد فرض، وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن الابتداء بالسلام أفضل من رده. ويقول ابن مسعود يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل، لأنه ذكرهم السلام، يكون أفضل من الرد. وهكذا في مسائل محدودة يكون فيها النفل يزيد على الفرض، إلا ففي غالب المسائل الفرض سواء كان عينا أو كفاية أفضل من النوافل. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة، وتحفنا بالمن الله بالهدايا والكرامة، فرق قلوبنا وقلوب المسلمين في المشاق والمغارب، ودفع عنا وعنهم جميع المصائب والنوائب، حول الأحوال الأحسن، واختم لنا بأكمل الحسنى، وراضي عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليه لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا ينسلكم أجرا وهم مهتدون الإله عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم إلى الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها من نافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما ما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطى. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا بالدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل للرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قولوا على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قولوا على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبيختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر بما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبيختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر بما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر بما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال واثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت فيك أنا في الله، شفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد
6: وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر، وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد والشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر كمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، طف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير أسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على أصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

عبد ضبابك يرجى لما عذابك ويرتدي لثوابك وغير رحمتك الطال وقد

واجعل جنانك مصيري واخذ بالإيمان لجات وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذي اللي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله هذا من أنكر وكفر. يقول لهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إياد كتاب الذي كانوا الملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ الفضائح اللي ألقيتها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخرج في الدنيا ومن لا يستخرج يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا ألقيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق. قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى. أما الدنيا بتمر شفا ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده. شبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتاه. لا شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم من الظالم أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم شارب الخمر ظالم والزاني وعاب والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يودي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق هذين كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. يب ربك هددهم. قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من الرسول الحبيب الأعظم؟ يا ليتني عض الحين لو واحد صابته مصيبة في الدنيا بعض الناس يعض على صابعه على يديه يتأسف مع مصيبة الدنيا هذه. ربك بايجرك عنها وأكبر مصيبة في الدنيا الموت ولا عذر لنا منه. خايفين من الأمراض ومن الأسقام، هاتوا في المصيبة الطامة من المرض تداوينا منه واحتمينا منه، هات الموت هذا المصيبة شي دوابة يلقون بعطونك إبرة تمنع إسرائيل منك، وهو إذا احتضرتك الوباء حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب، إذا قد غلق أجلك معاجي فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت. لا كتاب الله تأملوا، لا تقولون قال زيد ولا قال عمر. كل واحد إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض ولبي وخلي من ألهاك.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، نرحب بكم متابعين الأعزاء ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وفي كل مرة نلتقي فيها نسعى أن نجعل لكم محطة تأخذون منها فكرة وتحملون منها معنى وتخرجون منها بشيء يسكن القلب وينفع في الحياة. فمرات نحتاج إلى أن نراجع نياتنا، ومرات نحتاج إلى أن نتذكر نهاية الطريق، ومرات نحتاج إلى كلمة تربت على القلب وتقول لنا لا تحزن فالله معنا. ومن هنا نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام بمعنى عظيم قد ننساه ونحن نركض في زحام الحياة، ألا وهو النية الطيبة. فليس كل ما نحصل عليه في الحياة بذكائنا ولا بشهاداتنا ولا بعلاقاتنا، ففوق ذلك كل توفيق المولى عز وجل وما يكون في القلب من صدق وإخلاص وحسن نية. ومن أجمل ما يقال في ذلك للتذكير وللمرة الثانية والثالثة والمرات الكثيرة، أعظم سبب للتوفيق والرزق ليس ذكاؤنا ولا شهادتنا ولا علاقاتنا أيا كانت، بل نيتنا الطيبة الخالصة لوجه الله هي التي تفتح لنا أبواب الرزق والتوفيق من حيث لا نحتسب. النوايا الطيبة ترتب لصاحبها أجمل الأقدار، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وعافيتهم لن تسلبك صحتك. فكن صاحب نية طيبة وأثر طيب بين الناس، فطيبوا نياتكم وأصلحوا ما بينكم وبين الله، واتركوا لله ما في قلوبكم، فرب عمل صغير عظمته نية صالحة. ومن النية ننتقل إلى النهاية، إلى حقيقة لا يختلف عليها اثنان ولا ينجو منها إنسان، إنها حقيقة الموت. الموت هو الحقيقة الكبرى التي ليس لها ميعاد معلوم لنا ولا عمر محدود نعلمه. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فاسأل نفسك اليوم وقبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه التأجيل، هل عملت لما بعد الموت؟ هل تفكرت في حالك في دار البرزخ؟ هل استعددت اليوم العرض على الله؟ يوما ما سيقال فلان مات، وسيبقى بعدك ما قلته وما كتبته وما فعلته وما تركته من أثر في الناس. سينظر الناس إلى ما ظهر لهم، ويبقى ما في صدرك مما يعلمه الله وحده. فأعد لتلك اللحظة يا موفق، واجعل لك في حياتك عملا يسرك أن تلقى الله به. ولكن يا أحبتنا، ليست كل محطات الحياة فرحا وسعة، ففيها ضيق وابتلاء وحزن وتعب. هنا نقف مع محطة أخرى، محطة نحتاجها جميعا عندما تثقل علينا الأيام، محطة مواساة الله. فكلما مررت بضيق شديد تذكر أن الله قريب منك وأنه يرى ضعفك ويعلم حالك. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي وحشة تبقى وأنت في كنف القريب، وأي هم يستطيل والله يرى صمتك قبل كلامك. إنما هو كدر الدنيا وستمر أيامه، وقد يجعل الله بعد العسر يسرا، وبعد الحزن فرجا، وبعد الصبر عطاء لا يخطر لك على بال. وتذكر ذلك اليوم الذي ينتهي فيه تعب الدنيا ويأتي فيه النعيم الذي لا يزول، ويقال لأهل الصبر: سلام عليكم بما صبرتم. هنالك ينتهي الحزن وتبدأ حياة لا كدر فيها ولا هم ولا نصب. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وطيب نياتنا وأصلح أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. أحبتي المستمعين الكرام، نبحر سويا مع فقرات هذه الحلقة، فكون

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أبو أحمد بابهير تحمل عنوان قصة بعنوان ليتني أكون جوالا. طلبت المعلمة من تلاميذها في المدرسة الابتدائية أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله أن يعطيهم ما يتمنون، وبعد عودتها إلى المنزل جلست تقرأ ما كتبه التلاميذ، فأثار أحد المواضيع عاطفتها فأجهشت في البكاء، وصادف ذلك دخول زوجها البيت فسألها ما الذي يبكيك، فقالت موضوع التعبير الذي كتبه أحد التلاميذ، فسألها وماذا كتب، فقالت له خذ اقرأ موضوعه بنفسك، فأخذ يقرأ فوجده مكتوبا فيه إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا، وهو أن تجعلني جوالا، فأنا أريد أن أحل محله، وأريد أن أحتل مكانا خاصا في البيت وأصبح مركز اهتمامهم فيسمعوني دون مقاطعة أو توجيه أسئلة، أريد أن أحظى بالعناية التي يحظى بها الجوال حتى وهو لا يعمل، أريد أن أكون بصحبة أبي عندما يصل إلى البيت من العمل حتى وهو مرهق، وأريد من أمي أن تجلس بصحبتي حتى وهي منزعجة أو حزينة، وأريد من إخوتي وأخواتي أن يتخاصموا ليختار كل منهم صحبتي، أريد أن أشعر بأن أسرتي تترك كل شيء جانبا لتقضي وقتها معي، وأخيرا وليس آخرا أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعادهم والترفيه عنهم جميعا، يا رب إني لا أطلب منك الكثير، أريد فقط أن أعيش مثل أي جوال. انتهى الزوج من قراءة موضوع التلميذ وقال يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين، ما أسوأ أبويه. فبكت المعلمة مرة أخرى وقالت إنه الموضوع الذي كتبه ولدنا. يقول الزوج تذكرت حينئذ قصة ذلك البروفيسور الذي لم يدخل الإنترنت في بيته، ولما سئل عن السبب قال لأنه يفرض علينا رأيه ولا يسمح لنا بمناقشته وينقص علينا حياتنا. قال ناصح التقنيات الحديثة بدأت تسرقنا من أهلنا وأطفالنا، بل تسرق أوقاتنا ومشاعرنا وعواطفنا. الأبناء هم رأس المال وامتداد العمر والاستثمار الرابح، عيشوا معهم ولا تعيشوا لأجلهم. فأفضل ما يصنع الشخصية السوية في الطفل هو حسن القدوة والقرب العاطفي من الأبناء، لا سيما في مراحل عمرهم الأولى وقبل سن المراهقة والتكليف. إن كثيرا من الأطفال يفتقدون والديهم بشكل أعمق مما نتخيل، حتى لو كانوا يعيشون في نفس المنزل، ووتيرة الحياة السريعة والانشغال الدائم يخلقان فجوة عاطفية لدى الأطفال. اللهم إنا نستودعك أبناءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم بحفظك الذي لا يرام وبعينك التي لا تنام. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء وبارك لنا فيهم واجعلهم من عبادك الصالحين، يا سميع يا مجيب.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان الماء سر الحياة والصحة. تخيل أنك قضيت يوما كاملا دون أن تشرب ماء، كيف سيكون شعورك؟ ربما ستشعر بالتعب، بالصداع، بقلة التركيز، بجفاف الفم، وذلك لأن الماء ليس مجرد مشروب نشربه عند العطش، بل هو من أهم ما يحتاج إليه جسم الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالماء نعمة عظيمة، وبدونه لا تستمر الحياة، ويحتاج إليه الجسم للقيام بوظائف مختلفة. ولذلك فإن المحافظة على شربه بانتظام من العادات الصحية المهمة. هل تعلم أن قلة شرب الماء قد تؤثر في صحتك؟ أولا جفاف البشرة، قلة شرب الماء قد تؤدي إلى جفاف الجلد فيصبح أكثر خشونة وقد يبدو متعبا وباهتا. ثانيا الصداع والتعب، عندما يفقد الجسم كمية من السوائل ولا يحصل على ما يكفيه منها قد يشعر الإنسان بالصداع والخمول والتعب، وقد تقل قدرته على أداء أنشطته اليومية. ثالثا صعوبة التركيز، الطالب يحتاج إلى التركيز والانتباه أثناء الدرس، والجفاف قد يرتبط بالتعب وصعوبة أداء بعض المهام الذهنية، لذلك فإن الاهتمام بالسوائل مهم أثناء اليوم الدراسي. رابعا الإمساك، الماء يساعد الجهاز الهضمي، وقلة السوائل قد تجعل البراز أكثر صلابة مما يزيد من احتمال الإصابة بالإمساك، خاصة مع قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف. خامسا زيادة خطر تكون حصى الكلى، من وظائف الماء مساعدة الجسم على التخلص من الفضلات عن طريق البول، وشرب كمية كافية من السوائل يساعد على تخفيف تركيز المواد التي يمكن أن تتجمع وتكون حصى الكلى. سادسا تراجع الأداء البدني، عند ممارسة الرياضة أو اللعب يفقد الجسم الماء عن طريق التعرق، وإذا لم يعوض ما فقد فقد يشعر الإنسان بالتعب وتقل قدرته على مواصلة النشاط بكفاءة. وماذا يحدث عندما نشرب الماء بانتظام؟ شرب الماء بانتظام يساعد الجسم على المحافظة على توازن السوائل، ويدعم عملية الهضم، ويساعد على تنظيم حرارة الجسم، ويحافظ على ترطيب الجسم، كما يساعد الكلى على أداء وظيفتها في التخلص من الفضلات. لكن هل معنى ذلك أن نشرب الماء بكميات كبيرة جدا جدا؟ بالطبع لا، فالصحة لا تعني الإفراط وإنما تعني الاعتدال، وحاجة الإنسان إلى الماء تختلف بحسب العمر والطقس والنشاط البدني والطعام والحالة الصحية. وفي الأجواء الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة يحتاج الإنسان عادة إلى الاهتمام أكثر بتعويض السوائل التي يفقدها. وإليكم نصائح بسيطة لشرب الماء: اجعل الماء قريب منك في المدرسة أو المنزل حتى تتذكر شربه خلال اليوم، لا تنتظر دائما حتى تشعر بالعطش الشديد، فاجعل شرب الماء عادة منتظمة. اهتم بشرب الماء عند ممارسة الرياضة وخاصة في الأجواء الحارة، ابدأ يومك بالماء واجعل زجاجة الماء رفيقك في المدرسة، وإذا كان البول داكن اللون بشكل مستمر أو ظهرت علامات واضحة للجفاف فهذه إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالسوائل، وإذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة فينبغي استشارة المختص. وفي الختام طلابنا الأعزاء، الماء نعمة قد نعتاد وجودها حتى ننسى قيمتها، لكن جزء أساسي من حياتنا وصحتنا الماء، فلا تجعل انشغالك بالدراسة أو اللعب أو استخدام الهاتف يجعلك تنسى شرب الماء، وتذكر دائما ماء كاف ونشاط أفضل وتركيز أحسن وصحة بإذن الله. فلنحافظ على هذه النعمة، ولنشرب الماء باعتدال، ولنحمد الله تعالى على نعمة على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فاحفظوا الماء واشربوا الماء ولا تسرفوا في الماء.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال، حديثنا يحمل عنوان الكلمات التي يسمعها طفلك وقت الغضب. قد يتعلم الطفل بعض العبارات الجارحة من البيئة المحيطة به، ثم يكررها في حديثه مع إخوته أو أصدقائه، وهذا لا يعني أن كلمة واحدة ستحدد شخصيته لسنوات، لكنه يتأثر بما يسمعه ويتكرر أمامه وبالطريقة التي تعبر بها الأسرة عن الغضب والاختلاف. لذا كن واعي بكلماته. عندما يسمع الطفل الشتائم بصورة متكررة قد يظن أنها طريقة طبيعية للتعبير عن الغضب أو الانتصار في الخلاف. لذلك حاول أن تتوقف لحظة قبل الرد، وخذ نفسا عميق، وابتعد قليل إذا كنت شديد الانفعال. علم الطفل التعبير عن الشعور لا إيذاء الآخرين. ساعد طفلك على تسمية مشاعره مثل الغضب أو الإحباط أو الغيرة، ووضح له أن الشعور مقبول، لكن إيذاء الآخرين بالكلمات أو الأفعال غير مقبول. قل له أفهم أنك غاضب، لكننا لا نشتم. أخبرني بما أزعجك بطريقة محترمة. قدم له بديلا واضحا، لا تكتفي بقول لا تشتم، بل علمه عبارات بديلة يمكن استخدامها، مثل أنا غاضب منك، لم يعجبني ما حدث، أحتاج إلى بعض الوقت حتى أهدأ، من فضلك لا تأخذ أغراضي دون استئذان، من دون سب أو تجريح. إذا أخطأت فاعتذر، الاعتذار لا يقل من هيبتك، بل يعلم الطفل تحمل المسؤولية وتصحيح الخطأ. قل له كنت غاضب واستخدمت كلمة جارحة، هذا لم يكن مناسب وأنا أعتذر، سأحاول مرة أخرى أن أعبر عن غضبي بطريقة أفضل. ضع حدا هادئا عند تكرار الشتيمة. إذا شتم الطفل أوقف الحوار مؤقتا وذكره بالقاعدة، ثم أعد إليه الحديث بعد أن يهدأ. قل سأستمع إليك عندما تتحدث دون شتائم، يمكنك أن تأخذ دقيقة لتهدأ ثم نكمل حديثنا. راقب مصادر الكلمات، قد يسمع الطفل الكلمات الجارحة في المنزل أو في المدرسة أو بين الأصدقاء أو من بعض المحتوى الرقمي. اسأله بهدوء عن مصدر الكلمة وما الذي يقصده بها، دون تحويل الموقف إلى تحقيق مخيف أو إهانة. ثم اشرح له معناها وأثرها، وراجع المحتوى الذي يتعرض له عند الحاجة. بدلا من أنت طفل سيء وقليل الأدب، قل له هذه الكلمة جارحة وسلوكك يحتاج إلى تصحيح، أخبرني بما أزعجك دون إساءة. ليس المطلوب أن يكون الوالدان هادئين طوال الوقت، فالغضب شعور طبيعي، لكن من المهم أن يرى الطفل كيف نضبط كلماتنا ونعتذر عند الخطأ، ونحول الغضب إلى حوار يحفظ كرامة الجميع.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات

0: قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا أردت أن تقطع عمرا فلا تقطعه حتى تشاور مرشدا. يا بني، شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء، وأنت تأخذه مجانا بغير ثمن. من كتاب الحكم للإمام الحداد قال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أشد حماقة ممن يعلم حسن شيء وهو له تارك، ويعلم قبح شيء وهو له فاعل. كتب مظلوم لظالمه: ستراني في عقوق أبنائك وغدر من حولك وهجر أصحابك، ستراني في دعائك الذي لا يستجاب، ستراني في كل أحلامك المحطمة، وفي مرضك وضعفك وفشلك، ستراني في أعز ما تملك. فإياكم أحبتي والظلم، فلا تكونوا من الظالمين. الأصمعي وذكاء الأعراب وبلاغة القرآن. حكى الأصمعي قال: كنت أقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. وكان بجنبي أعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله. قال: أعد. فأعدت الآية، فقال: ليس هذا كلام الله. فانتبهت فقرأت: والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: أصبت، هذا كلام الله. فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقلت: فمن أين علمت؟ قال: يا هذا عز فحكم فقطع، فلو غفر ورحم لما قطع. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه الفائدة: ما تقول إذا مدحت؟ كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ورد ذلك، كما أخرج ذلك الحاكم في التاريخ، إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نصل إياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا

0: وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل، لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الجديد والذي نتحدث فيه عن السلامة أولا، والذي سيكون على شكل حلقات مستمرة يستفيد منها الجميع. فأهلا وسهلا بكم، وفاصل ونواصل إن شاء الله في هذا البرنامج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم مرة أخرى في هذا البرنامج، وهو برنامج جديد ومفيد للكل. وهذا البرنامج أطلقنا عليه السلامة أولا، بالإنجليزي safety first. هذا البرنامج له عدة نقاط وعدة أهداف وعدة أمور متعلقة، سوف نسردها لكم بشفافية وبنوع من التفصيل وبسلاسة، وإن شاء الله ينال الفائدة من هذا الموضوع كل المستمعين بكافة الطبقات. هذا الموضوع نبدأ فيه مقدمة حول السلامة. فالكثير يسمع عن السلامة، ما هي السلامة؟ طبعا السلامة هي عبارة عن الانتباه من الأخطار قبل وقوعها والمساعدة في معالجتها بعد وقوعها، مفهوم بسيط جدا. طيب، قد يسأل سائل، ما علاقة السلامة بالإسلام؟ من الوهلة الأولى لو ترى الحروف متشابهة 99% ما بين السلامة والإسلام. فعلاقة السلامة بالإسلام هي كالتالي: تعتبر السلامة جزء من كليات الإسلام الخمس، أو ضروريات الإسلام الخمس التي أمر الشرع بحفظها والاهتمام بها، ألا وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النسب أو العرض. طيب، قد يقول قائل: ما معنى الكليات الخمس أو الضروريات الخمس في الإسلام؟ الكليات الخمس هي التي لابد منها للإنسان، أو هي التي يتوفر على وجودها صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، تمام؟ فالإسلام جاء بحفظ الكليات الخمس هذه، والتي هي كما قلنا الدين، النفس، العقل، العرض والمال، ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه وآخرته، ويعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يمكن ذلك إلا بحفظ هذه الضرورات أو الكليات الخمس من الخلل والعبث. طيب، نقول هنا ناتي تفصيل هذه الكليات الخمس. أول، حفظ الدين. كلنا يعرف أن الدين أساس الحياة، لا قيمة للإنسان إذا لم يكن مسلم، إذا لم يكن عنده دين. والدين يرتكز على ثلاث قوائم رئيسية ومهمة جدا، ألا وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كلنا يعرف هذا. فأي خلل في هذه الثلاث القوائم خلل في الدين بشكل عام، وفي النهاية يكون الإنسان غير صالح للحياة أو غير صالح في هذه الدنيا. طيب، نجي إلى النفس، نخليها آخر واحدة لأنها موضوع حديثنا. العقل، أمر الإسلام بحفظ العقل. فأنت ترى الشخص العاقل والشخص اللي ما عنده عقل فرق كبير ما بينهم، والإسلام حثنا على أن نحافظ على عقولنا. فالإنسان لا قيمة له بدون عقل. ما الفرق بينه وبين الحيوان إذا لم يكن فيه عقل؟ فحفظ العقل من ضروريات هذا الإسلام. حفظ العرض والنسب ضرورة من ضروريات الإسلام. لذلك نسمع دائما في عقود النكاح النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكيف لو عزف الإنسان عن الزواج وعدم تكاثر النسل؟ فهذا قد يخل، وليس قد ولكن يخل بهذه الحياة في هذا الكون. حفظ المال، الشرع أمرنا بحفظ المال وعدم التبذير فيه. قال الله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فعدم التبذير بالمال ضرورة من ضروريات هذا الإسلام وهذا الدين. فبحفظ هذه الضرورات الخمس أو الكليات الخمس يعيش المسلم في دنياه بصورة صالحة وسليمة، ويعتمر به هذا الكون. طيب، كما قلنا أن محور حديثنا حول النفس، حفظ النفس، هذه الضرورة أو هذه الكلية من كليات الإسلام الخمس التي أمر الشرع بحفظها. تعتبر النفس البشرية أغلى ما يوجد في هذا الكون، فقد كرمها الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. حديثنا حول هذا الكلية ممكن حصره في نقطتين أساسيتين ورئيستين: حفظ النفس من الإصابة، وحفظ النفس من الموت. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حسب ما هو ملاحظ عندنا، أننا كما قلنا في البداية أن الإسلام
له علاقة أو السلامة لها علاقة وطيدة، علاقة قوية جدا بالإسلام، فهي جزء لا يتجزأ من الإسلام. الدين النصيحة سوف نتطرق في حديثنا حول السلامة للنصح، إبداء النصح للآخرين وكيفية طريقة النصح المناسبة وكيف جذب الآخرين للانتباه لأنفسهم وحفظ النفس من الإنقراض وحفظ النفس من التعرض لأي إصابة أو للوفاة لا سمح الله. طيب ندخل في الموضوع الذي بعده ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، عدنا لكم مرة أخرى حول موضوع السلامة أولا، safety first. طيب، كما ذكرنا في بداية حديثنا أن لهذا الموضوع أهداف، فما هي الأهداف من الحديث حول موضوع السلامة؟ أولا، أن هذا الموضوع، موضوع السلامة، كثير من الناس يعرفونه ولكن لا يعرفون قيمته وأهميته إلا إذا تعرض هو أو أحد أقاربه لإصابة أو حادث أو وفاة لا سمح الله. هنا يأتي موضوع السلامة، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان، لا ينفع. إذن الهدف الأول من الأهداف الحديث حول هذا الموضوع هو أنه كيف نعرف السلامة. ثانيا، التعرف على المخاطر المحيطة بنا. طبعا نحن نعيش في بيئة وفي محيط محفوف بالمخاطر، سواء كنا في البيوت، سواء كنا في بيئة عملنا في مكان العمل، سواء كنا في الطرقات، سواء كنا في أي مكان، المخاطر موجودة حولنا حيث ما كنا. فيجب علينا أن نتعرف على هذه المخاطر، وسوف نضرب أمثلة خلال حديثنا وسردنا لهذا الموضوع. ثانيا، الهدف الثالث من أهداف الحديث حول موضوع السلامة هو اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التعرض للإصابة. إذا تعرفنا على المخاطر، فيجب علينا أن نتخذ التدابير، كيف نقي أنفسنا للتعرض، عدم التعرض لهذه الإصابات. فهذا الهدف الثالث من أهداف موضوع السلامة الحديث حوله، وهو اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التعرض للإصابة أو الحوادث. رابعا، توعية أنفسنا أولا، ومن ثم عوائلنا في البيوت وأقاربنا كذلك، وكل من يهمنا أمره. يهمنا أمر المسلمين كلهم، يهمنا أمر الناس كافة. فيجب علينا أولا أن نعي المخاطر المحيطة بنا، أن نعي أن هذا الموضوع مهم جدا، يجب علينا أخذه بعين الاعتبار، تمام؟ فهذا الهدف الرابع. الهدف الخامس للحديث حول موضوع السلامة هو الحد أو التقليل من التعرض للإصابة، من خلال ما تم ذكره سابقا، من خلال أخذ التوعية بأنفسنا، توعية أنفسنا، ومن خلال أخذ التدابير اللازمة للوقاية، وكذلك من التعرف على المخاطر المحيطة بنا. سادسا، زيادة الوعي الأسري واتباع الإجراءات اللازمة لمنع الإصابة. يا جماعة، موضوع السلامة موضوع والله مهم جدا، تمام؟ لأهمية هذا الموضوع تطرقنا له، لأهمية هذا الموضوع حطنا لكم علشان تعرفوا، علشان تتبعوا التعليمات، تتبعوا التوجيهات، لكي نقي أنفسنا ومن حولنا من التعرض لأي إصابة. سابعا، حفظ النفس، حفظ النفس وعدم إهدار المال في العلاجات والعمليات. لو تعرض أحد لحادث أو لإصابة يتطلب منه إجراء بعض العمليات وإجراء بعض الفحوصات والعلاجات، وهذا كله يتطلب من رب الأسرة أو من الوالد بذل المال، وهذا كله نحن في غنى عنه إذا أخذنا موضوع السلامة بعين الاعتبار. فالسلامة أولا، safety first. طيب، أخذنا هذه الأهداف، ننتقل لموضوع الآخر، وهو موضوع كيف نحمي أنفسنا من الإصابة. طبعا الإصابة نقسمها، التعرض للإصابة، في مكانين عشان تسهل الفكرة وعشان نقدر نستوعب معنى هذا الموضوع ونحصره في نقطتين. الأماكن المغلقة مثل المنازل، المحلات التجارية، الورش، المستودعات، المدارس وغيرها، هذه يسمونها أماكن مغلقة. الأماكن العامة والمفتوحة مثل خارج المباني بشكل عام، الطرقات، الملاهي وغيرها. طيب، التعرض للإصابة في هذه الأماكن المغلقة، يجب علينا أخذ بعين الاعتبار المكان الذي نحن فيه. فسلامة المكان اللي نحن فيه تشير إلى الوعي والتثقيف بشأن المخاطر والأخطار المحتمل حدوثها داخل هذه الأماكن المغلقة، والتي قد تسبب أضرار جسدية أو وفاة لا سمح الله. فيجب علينا أن نعي وأن نكون منتبهين للمكان اللي نحن موجودين فيه، سواء كنا داخل المنزل. وأكثر الأماكن الخطيرة داخل المنازل ممكن نقول إنها المطابخ. المطابخ هي أكثر الأماكن عرضة للإصابة في هذه الأماكن، فيجب علينا أخذ الحيطة والحذر في وجودنا، حال وجودنا داخل هذه الأماكن، تمام؟ وإن شاء الله بنفرد حلقات خاصة بالسلامة في المنازل، والسلامة في الورش وأماكن العمل، والسلامة في الطرقات وما إلى ذلك. طيب، السلامة داخل الأماكن المغلقة، هناك أخطار تحيط بنا داخل هذه الأماكن وكذلك مكان عملنا. فلا بد أن نتعرف عليها أولا قبل وضع الحلول للوقاية منها، مثل الحريق بأنواعه داخل المطابخ، داخل المطاعم، داخل الورش، داخل أي مكان مغلق قد ينتج عندنا حريق. فكيف نقي أنفسنا ونضع الحلول الوقائية لمثل هذه المخاطر؟ ثنين، الانزلاق أو السقوط أو الحمل أو رفع الأشياء بطريقة خاطئة، هذا خطر، خطر قد نتعرض له في مكان وجودنا سواء كنا في البيت أو في أماكن عملنا. القطع، قطع الأيدي أو الأرجل أو ما إلى ذلك من أجزاء الجسم حال استخدام بعض الآلات، آلات القطع، السكاكين، المناشير داخل الورش، اللحام، جلخ وما إلى ذلك، هذه قد تعرض أيدينا وقد تعرض أجزاء من أجسامنا إلى الإصابة. كذلك من ضمن الأمور التي نعيها أو التي يجب علينا أن نأخذ الحلول الوقائية منها، وهي تكدس النفايات وعدم التخلص منها أو الاهتمام بحفظها في مكان مناسب، وهذه تكثر معانا سواء كنا في البيوت أو كنا في أماكن أخرى. فتكدس النفايات تنتج عنها أضرار بيئية، أضرار على سلامة الشخص، على سلامة ساكنين هذا المكان. فلو تكدس عندنا نفايات في مكان معين في البيت ينتج عنها الحشرات، الذباب، الصراصير وما إلى ذلك، وهذه في النهاية تعود لنا بالأمراض. برضو من ضمن الأمور التي سوف نتطرق إليها الكهرباء والتعامل معها بحذر، جدا خطيرة التعامل مع الكهرباء، ويا ما سمعنا قصص ناس ماتوا من هذه المخاطر. التنظيف الأشياء المرتفعة، هذه كثير ما يتعرض لها النساء داخل البيوت أو سواء كانوا الناس اللي في الشوارع مثل إضاءات الأنوار خارج في الشوارع، فتنظيفها يتطلب منا إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه حال التنظيف وغير ذلك من الأضرار. فهذا تقريبا مقدمة حول موضوع السلامة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم والتي كان عنوانها مقدمة حول السلامة. نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. من السلامة أولا، سيفتي فيرست، إلى اللقاء.
1: سلامتك. برنامج يركز على المواقف التي نعيشها في البيت والطريق والعمل لنتعرف على أساليب الوقاية ونتعلم كيف نتعامل مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث. إعداد وتقديم المدرب صالح بن خميس باحسانه.

أنت إلهي حسبي على البغاة الكاهدين. عجل برفعي ما نزل، إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل ولاقب بالعالمين. ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب شتت شملهم.

وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا

امنوا بتوبة لنا انت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا. فافتح مستقبلك بنفسك، فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

تنبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير. الله يكرمنا وإياكم بأثر البرنامج ونور البرنامج أن تمتلئ قلوبنا حب للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو الذي نرجو من أمثال هذه البرامج وهذه الحلقات أن نخرج وقلوبنا معلقة وانطبق فينا حديث المرء يحشر مع من أحب في أعلى مراتبه، ففزنا ونفوز في الدنيا والآخرة بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متواصل عن دلائل النبوة في مرحلة ما بعد البعثة، وبدأنا بالكلام فيما سبق عن صلة الجمادات بسيد السادات، ووقفنا عند قصة الجذع، ثم بعد ذلك الآن نتذاكر الجمادات الأخرى حتى نرى كيف إنه الجمادات شاركت، الحيوانات شاركت البشر في حب سيدها وتاج رأسها وإمامها. من الذي علم هذا الجمادات أن هذا سيد السادات؟ أخبروني بالله عليكم. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة. أعرفه ليش؟ من كثرة ما يسلم على النبي. أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، يمر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ولا ينطق الحجر، فإذا مر سيد البشر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد. إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي كلما مررت عليه، من قبل أن يبعث رسول الله، من قبل أن يبعث النبي المصطفى وهناك حجر يسلم على سيد البشر. شيء عجيب. هذا الحجر، أخبركم الآن بقصة الشجر ثم نرجع للحصى، حتى الحصى له نصيب، حتى الحصى يتفاعل مع هذا الحبيب. الله أكبر، الله أكبر. والله بس هو الواحد، هو شوف، هو سماع القصص هذه متعة، لكن أنا قلت سماع القصص هذه لها متعة في جانب ولها إشكالية في جانب. المتعة لأنه بنسمعها والحمد لله يعني عدد من هذه الأحاديث صحيحة، وما صح منها بالأسانيد القوية الكاملة يقوي ما شابهها من بعض الأحاديث التي لربما يكون حديثها حسن أو في شيء من الضعف. وما شاء الله تبارك الله، الشيء هذا كله لا يستغرب أن يكون لرسول. لما؟ لأن مولاه هو المولى تعالى في علاه، لأن ربه هو الله الذي بيده كل شيء وله الأمر كله في كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إشكالية هذه القصص وإحنا نسمعها: الحجر يعرف سيد البشر، الشجر يسمع ويطيع سيد البشر، لكن في قلوب؟ يا لطيف الله. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث إلى مسألة خطيرة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله الآن، وإحنا نذكر الحديث انقياد الشجر لسيد البشر. يقول سيدنا جابر ابن عبد الله عندما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحديث روي في صحيح مسلم ورواه أبو نعيم ورواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله حتى إذا نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. الوادي هذا النبي تأمل فيه، أجرد ما فيه شيء، حصل شجرتين على شاطئ الوادي، على طرف الوادي حصل شجرتين، فراح للشجرة الأولى هو مسكها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر جاب له أداوة الماء، جاب له الماء الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدامه في الاستنجاء في الوضوء، ثم بعد ذلك انصرف عنه. النبي راح لين الشجرة الأولى وقال لها: انقادي إلي بإذن الله، انقادي إلي وانقادي علي بإذن الله. سيدنا جابر لأنه شاف المشهد قدام عينه، يقول: فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده كذلك. شو ما لها إلا السمع والطاعة. لو انقادي مرحبا يا رسول الله. طب هي تفهم؟ الله قادر على أن يجعلها تفهم، الله قادر على أن يجعلها تستوعب. طيب الرسول كيف يكلم شجر؟ أنت الآن لو شفت واحد ماشي في الشارع فجأة يكلم عمود، حتقول ده مجنون، صاحي ولا مصاحي؟ طيب كيف الرسول يكلم شجر؟ لأنه يعرف أن الأمر بيد رب البشر، يعرف أن الأمر بيد رب الشجر، وهو ما يريد أن تنقاد بأمرها، ما تقدر هي بأمرها، والله ما تقدر لو إيش ما يكون، لكن قال: انقادي علي بأمر الله بإذن الله. هو هي تقدر تخالف إذن الله وأمر الله؟ انقادت عليك البعير المخشوش واتجهت نحو النبي المصطفى. نظر للشجرة الثانية، قال: انقادي علي بإذن الله. انقادت على الشجرة الثانية، حتى لما صاروا قريبين قال: التما علي بإذن الله، فالتما حول رسول الله. يا بخت الشجر، يا بخت الشجر، يا سادتي، يسمع كلام سيد البشر. في ناس الآن في زماننا هذا نكلمهم: يا جماعة اسمعوا كلام صفوة مضر، سيد البشر، النبي الأغر، النبي الأزهر، النبي الأنور، ما يبغوا يسمعوا الكلام. والله لما نقول لكم اسمعوا كلام النبي المصطفى، مو عشان نخزيكم ولا عشان نضغط عليكم ولا عشان الواحد يعني ينكبت في حياته، لا لا لا لا لا لا، لأنه يراد بكم الخير، لأنه السعادة، الهنا، الفلاح، الفوز كله في الصلة برسول الله. والله الذي لا إله إلا هو، ما تنعم المتناعمون بمثل حبهم لله ولرسوله. لا والله لا أظن كل وهم تتخيله في ناس سعداء أصحاب مليارات يسافرون كل البلاد بأشكالها وألوانها، يسهرون كل السهرات، تداس تحت أقدامهم كل الشهوات، والله ما حازوا شيء من سعادة أهل المحبة لله ولرسوله، الذين ذاقوا حب الله، الصلة بالله، الذين ذاقوا معنى الحب لله ولرسوله، هم يبكون على كثير ممن يرونهم يضيعون أوقاتهم في الترهات والتفاهات. عشان كذا سيدنا الحسن البصري في يوم من الأيام كان يبكي، كان متأثر، يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، خرجوا من الدنيا ألذ وأجمل ما في الدنيا، ما ذاقوه، خرجوا مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: يا بصري، وما هو أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. معرفة الله. فلذلك إذا كان الحجر والشجر يسمعون كلام سيد البشر، لازم نعيد حساباتنا يا جماعة. بس يا أخي تغلبنا شهوتنا، تغلب يا جماعة، كلنا تغلبنا، لا أحد يظن نفسه فوق المستوى. في صحابي يجي يقول: يا رسول الله أذن لي بالزنا، ما هو كانت معناه خواطرهم تحدثهم بالأخطاء بالمعاصي كلنا ذلك الإنسان. لا تعطوا أحد صورة ملائكية يا جماعة، كلنا بشر. تعرف ما معنى بشر؟ يعني نذنب ونعصي ونخطي، لكن نرجع ونتوب ونؤوب ونستغفر ونندم، ما نكون دائما عندنا الجراءة على الله، لأننا نحب الله ونحب رسوله. الله جعل فينا الغريزة وجعل فينا الشهوة، اختبارات. ما هو كيف يجي باب الجهاد إلا لما نجاهد أنفسنا في هذه الأمور. الشاهد أنه قال لها: التمي حولي، فالتمت حوله تلك الأشجار حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. ما عادت تذكر بعض كتب السير، بعض كتب السير تذكر أنه أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء. تذكر بعض كتب السير أن ما يخرج من الأنبياء تبتلع الأرض، وأن سيدتنا عائشة شكت لرسول الله أنه يعني ما يبقى لك أثر يا رسول الله عندما يعني يكون منك، فأخبرها أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء كما ذكرت، يعني هذه الأخبار بعض كتب السير. وحقيقة شيء لا يستغرب أن يكرم الله أنبياءه وأحبابه بأن يعني لا يبقى لما يكون منهم أثر. إذا كان يتحرك لهم الشجر وتتفاعل معهم الأرض، لا لا لا، ما هو بس كذا، في بعض الأشجار تحولت إلى داعيات إلى الله، إلى قاموا بأمر الدعوة. أشجار كانت سبب في هداية ناس، ذئاب حتيجي معنا القصة كانوا سبب في هداية ناس. إحنا ربما سافرنا الصين، من كثير سافر الصين يدورون وراء البزنس وراء التجارة، سافرنا أمريكا نروح ندور وراء الشواطئ وراء المولات، روحنا والله هنا روحنا هناك، سافرنا العالم كله. طب كم واحد أسلم على يدينا؟ كم واحد عرفناه بدين الله؟ كم واحد ربطناه بالله تعالى في علاه؟ بل ربما البعض ما تخطر في باله الخواطر هذه، ما يخطر في باله التفكير هذا. يقول له لا يا سيدي، أنت بضعفك بعجزك بنقصك أنت فيك خير كثير، فيك نور كبير، فيك سر عظيم. يكفي أن قلبك عامر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أشرف وأجل ما أكرمك الله به. فلا تتخلى عن هذه المهمة، نفع الناس، هداية الناس، أخذ الخاطر والمعاملة الحسنة بنية صلاح الناس، أشياء كثيرة تستطيع أن تقوم بها. الشاهد أنه الشجر التف، استغربوا الصحابة وسيدنا جابر استغرب، فقال لهم نبي عبارة، قال لهم ما من شيء، اسمعوا يا سادتي، ما من شيء إلا ويعرف أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن. في رواية إلا كفرة الإنس والجن هم الذين ينكرون ولربما بواطنهم مؤمن أني رسول الله، أما باقي الخلق ما من شيء إلا ويعرف أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. الله يعدنا وياكم منهم ولا يجعل فينا لا عاصي ولا كافر ولا جاحد لا بالله ولا برسوله. قصة أخرى رواه البخاري في تاريخه والترمذي وصححه الترمذي وأبو يعلى وابن حبان عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء أعرابي إلى النبي المصطفى وقال له يا رسول الله، أو أن النبي دعاه فقال له بما أعرف أنك رسول الله، هو النبي يخبره، النبي يجتهد على الناس في الدعوة إلى الله حتى ينقذهم من النار إلى الجنة حتى يهديهم السبيل، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى قال وما يعرفني أنك رسول الله، قال إذا جعلت العذق هذا يخبرك، أو إذا جعلت العذق هذا يأتي أتشهد أني رسول الله؟ عذق نخلة يأتي يتحرك من مكانه بأمر هذا الرجل، أكيد هذا إنسان صاحب رسالة. قال نعم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم العذق أن أأتي يا عذق، فما كان من العذق إلا أن نزل من النخلة حتى سقط على الأرض، عذق النخلة. ثم أخذ بعد ذلك يسير وهو يسجد ويرفع، يسجد ويرفع، العذق الغصن هذا يسجد ويرفع، يتحرك بالحركة كأنه بالطريقة هذه، يسجد ويرفع، يسجد ويرفع، يسحب نفسه يسحب نفسه حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما وصل عند النبي والأعرابي يشاهد ما صار أمام الأعرابي إلا أن يسلم. رأيت يا أعرابي؟ سكت الأعرابي خلاص، إيش يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للعذق ارجع، فرجع العذق مكانه، فقال والله لا أكذبك بشيء تقوله، أشهد أنك لا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسوف أذهب إلى قومي وأحدثهم بما رأيت، فإن آمنوا بما رأيت وإلا أتيتك وكنت معك. هذه الدعوة إلى الله. الواحد فينا رايح مباراة، يلا يا شباب أمين جاي معايا، ترى أنا بقطع تذاكر مسافر، يلا يا شباب ترى والله في العرض الفلاني فرصة لا يفوتكم، المطعم في مطعم جديد فتح شيء خرافة لا يفوتكم، أمور كثير من الدنيا نشجع بعضنا البعض. يا ترى أمور الخير أمور الآخرة بنشجع فيها بعضنا البعض؟ هذا الأعرابي ما رضي إلا أن يخبر قومه كلهم، أنا عرفت النور، عرفت أنك أنت رسول الله، عرفت أنك أنت حبيب الله، رأيت حتى الجمادات تستحي منك، رأيت حتى الجمادات تحبك، رأيت حتى الجمادات تطيعك. كيف الجمادات تطيعك وإحنا ما نطيعك يا رسول الله؟ اسمح لي أن أذهب إلى قومي فأخبرهم، فإذا أراد الله بهم خيرا، إذا كان لهم عقل سوف يؤمنون بما أقول لهم، وإلا سوف أرجع وأكون معك، ما أقدر أتأخر عنك بعد ما شفت، ما شفت منك يا رسول الله. أذن له رسول الله فسار إلى قومي. قصة أخرى، قصة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي أين تذهب؟ قابله في الطريق، قال إلى أين تذهب؟ قال إني ذاهب إلى أهلي. قال ألا أخبرك بما هو خير لك من ذلك؟ قال بلى. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا سادتي يا سادتي يا سادتي، خذوا لكم إرث نبوي حيثما سرتم حيثما توجهتم، ذكروا عرفوا الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله، نوروا القلوب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي ما تخسر شيء. أعرف شخص بزيارة، والله الذي لا إله إلا هو، بزيارة كان في أفريقيا، راح علم أن هناك نصراني مريض في بلد فقير، راح زاره، بس زاره وأخذ معه هدية له. هذا الرجل المريض كان مهمل حتى من أهل قريته، فبعد ما خرج هذا الشاب سأل ليش هذا جزارني، قالوا له أن هذا مسلم وإسلامهم يحثهم على الزيارة، ونبيهم أكد على أهمية الزيارة، زيارة المريض، والله سبحانه وتعالى أخبرهم أما لو زرته لو وجدتني عنده. شرح له بلغته الأفريقية كيف إنه هذا المسلم وكيف دينه بيحث على هذا الأمر، ما هي إلا سويعات. وقبل لا يخرج الشاب هذا من القرية يقول جاء هذا الرجل وأمام الناس كلها قال له أنا أبغى أصير على دينك أنت، على دينك الذي أنت عليه. بزيارة لا عطاله دنانير ولا دراهم ولا شيء، لكن عمله بالخلق الحسن، وإذا بهذا الشاب يتحول إلى شاب مسلم. كلنا نقدر نقوم بالأعمال الطيبة هذه ونربطها بنوايا طيبة، وحنشوف أثر كبير في العالم. لأنه ليه؟ لأنه لا، إن الله معنا، معايا ومعاكم يا سادتي. لما تمتلئ قلوبنا بهذا الحب لله والحب لرسوله. أنا بحكيكم الآن عن أشجار، عن أحجار بتقوم بدورها، عن أعراب رضي الله عنهم جزاهم الله كل خير بيقوم بأدوارهم، باقي علي وعليك وعلى الكل أن يقوموا بأدوارهم تجاه الله وتجاه رسوله. قال النبي ألا أخبرك بما هو خير من ذلك؟ لأن اللي يبغى له الجنة ما يبغى له النار. قال وما عندك؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول. قال وما يدريني أنك أنت رسول الله؟ قال إذا مش بس شوف ذلك العربي قال له أنا خلي العذق هذا يأتي، نزل العذق أخذ يسير على الأرض يسجد ويرفع حتى وصل إلى رسول الله. قال له لا، أنا أخلي الشجرة هذه تخبرك من أنا. قال إن تفعل آمنت. فنادى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الشجرة، يقول الراوي فأخذت الشجرة تخد الأرض خدة، يعني تشقها شقة طريقها حتى توصل إلى النبي المصطفى، أخذت تشق شقة وهي تمشي كالمستحية كالعروس التي تزف إلى عريسها. من اللي دعاها يا جماعة؟ أنت بالله عليك لو أعظم شخص في بالك موجود في الدنيا هذه، إن كان سلطان، إن كان ملك، إن كان تاجر، إن كان، لو دعاك بس إيش الفرحة اللي تكون في قلبك؟ وخصوصا لو كنت أنت في شدة من الفقر وأغنى رجل في الدنيا قال لك أنا أبغاك ودعاك. أنا أتوقع أنه لو تقدر تطير من الفرح حتطير. الشعور كان أعظم عند الشجرة هذه لأنه اللي دعاها مش أغنى أغنياء الدنيا، مش ملك من ملوك الدنيا، مش سلطان من سلاطين، حبيب الله اللي ما أحب الله أحد مثله، نبي الله، سيدي وتاج رأسي، رسول الله اللي دعا الشجرة، فكيف ما تطير من الفرح. فجاءت تمشي على السحياء وهي تخد الأرض خدة يتشق شقة حتى وصلت إلى رسول الله. قال لها النبي المصطفى من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لمن؟ وأعاد عليها ثلاثا وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لها بعد ذلك ارجعي فما كان من الأعراب إلا أن آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخبار الحجر، أخبار الشجر. خلونا يا جماعة نعيش شوية مع أخبار الحصى. الحصى، الحصى الصغير هذا يعرف انه هذا رسول الله. اسمعوا اسمعوا القصه يا سادتي. هذا الحديث مروي بعده طرق، عن ابي ذر في روايه وعن انس في روايه اخرى، يقول كنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وكانت بين يدي رسول الله 7 حصيات، وفي روايه انها 9 حصيات، فاخذهن في كفه فسبح الحصى، فسمع الصحابة تصبيح الحصى في رواية، وسمعوا له حنينا كحنين النحل في رواية، ثم بعد ذلك أخذ النبي المصطفى فضعه فسكت الحصى، فأخذ الحصى في يده ثم وضعه في يد سيدنا أبي بكر الصديق فسبح الحصى، ثم وضعه فسكت الحصى، ثم أخذ الحصى فوضعه في يد سيدنا عمر بن الخطاب فسبح الحصى، فوضعه ثم أخذ فوضعه في يد عثمان فسبح الحصى، ثم أخذ فوضعه في يد علي فسبح الحصى. من الذي عرف هذا؟ أول حاجة أثر التصبيح أن النبي كان يأخذهم، كان يأخذها ويضعها في أولئك. من الذي عرف الحصى أن هذا رسول الله؟ ومن الذي عرف الحصى أن هذا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي؟ العجيب يا سادتي أنه في رواية سيدنا أنس يقول ثم وضع الحصى في أيدينا فلم يسمع له شيء، بس خصوصية. وفي رواية تذكر عن النبي أنه بعد أن سبح الحصى في يد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي قال إنها خلافة النبوة، أي أن هؤلاء خلفائي من بعدي، أشار النبي لهم هؤلاء سوف يكون خلفائي من بعدي. النبي يعرف والنبي يعلم. ألم يكن في مؤتة يقول لسيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله بن رواحة أن يأخذ الراية هذا، فإن يموت يأخذها هذا، فإن يموت يأخذها هذا؟ ما ليش ما سواه في باقي الغزوات؟ وفي أغلب الغزوات لم يمت حامل الراية، وفي كل الغزوة ماتوا 3، أطلع الله رسوله أن هذا الذي سوف يكون. فما الذي يمنع أن يكون أطلع الله رسوله أن هؤلاء الخلفاء من بعدي؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. يقول سيدنا أنس بعد ذلك وقع الحصى في أيدينا فما سمعنا له تسبيح، ما سمعنا له شيء. كيف سمع في تلك اليد في يد النبي المصطفى وأولئك 4 ولم يسمع في أيدينا؟ اختيار الله، حتى تعرف أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر المولى تعالى في علاه. سمعنا الحصى يكفي؟ لا لا لا، خذوا قصص الجبل يا جماعة. الجبل الحصى صغير، الجبل عندما صعده النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا جماعة في قلوب مثل الجبل هذا في رقته، في قلوب لما يذكر فيها رسول الله تهتز، في قلوب عندما يذكر فيها رسول الله العين لا تتمالك إلا أن تدمع، في قلوب عندما يذكر رسول الله تبكي من الشوق لرسول الله. الجبل لما صعد رسول الله ما استحمل، اهتز طربا، اهتز فرحا، اهتز سرورا. لما؟ لأن علي رسول الله. فما كان من سيدنا رسول الله إلا أن قال له برجله اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما الذي حرك الجبل؟ كثير طلعوه الجبل. من اللي عرف الجبل أن هذا حبيبك محمد؟ وشوفوا هذا الحب يا جماعة، حتى الجبل نفعه لدرجة أنه لما صدق هذا الجبل في الحب يا جماعة، جذع أحب النبي صار معاه في الجنة، جبل أحب النبي صار معاه في الجنة. أما قال النبي المصطفى أحد جبل من جبال الجنة؟ ليه؟ طب في جبال كثيرة كلها حتصير قاعا صفصفة، كلها ينسفها ربي نسفها حتتلاشى، إيش معنى أحد؟ لأنه أحد أحب النبي محمد، ما تمالك إلا أن يطرب بهذا الحبيب المصطفى. طيب كيف؟ ليه؟ هذا أمر الله، قدر الله، قسمة الله. الله هو أنا صرت مسلم باختياري؟ لو شاء الله لجعلني في مكان آخر أعبد شيء آخر، ذلك فضل الله. لا أنا مسلم باختياري ولا حدخل الجنة بأعمالي، كلها فضل من الله يا جماعة. لابد ندرك المسألة هذه، هذا كله فضل من الله. الله تفضل علي بأن جعلني مسلم، هداني للإسلام، والله سوف يتفضل علي بدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأحد من فرحه اهتز. طيب هل هذا الاهتزاز بس في أحد؟ لا، يذكر سعيد بن زيد في مروى أبو نعيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء وتحرك بحراء فضرب برجله ثم قال اسكن حراء. فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأنا، أي سيدنا سعيد بن زيد، كانوا كلهم في حراء واهتز حراء. ولذلك اختير الاختيار لحراء أن يكون مكان عبادة متعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم بحاجة متعلقة بالجمادات، والكلام كثير عن الجمادات. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة حتى الأصنام تعرف أن هذا رسول الله، وهي لربما تتمنى أنها لا تعبد من دون الله لكنها جمادات. فما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم دار على الكعبة وكانت الأصنام حول الكعبة وكان يشير لها بعصاه أن أسقط هبل، أسقط اللات، أسقط، بدون أن يلمسها. يقول الراوي عبد الله بن عمر يقول أنه من غير أن تلمس العصا الصنم، ما أن يشير إلى الصنم أن أسقط إلا ويسقط مباشرة. قل جاء الحق وزهق الباطل.

إن الباطل كان زهوقا. الكلام كثير والمعنى غزير كبير، والمهم أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بكمال الحب للبشير النذير. ملأ الله قلوبنا تعلق، ملأ الله قلوبنا حب. سوف إن شاء الله نواصل الحلقة القادمة الكلام عن حب الحيوانات لرسول الله. والمهم أن تأخذ في بالك، الجمادات تحب، الحيوانات تحب. طبعا لا شك أن حب صفوة البشر أعظم بكثير من هذا كله، لكن الكلام عن حبي وحبك وعن مكاني ومكانك أنت من هذا الحب، أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويطبنا فيما جرى في القضاء، ويجعلنا من السعدة. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكافي.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين انقذ بنا في جواك
0: إياك نعبد ونشهد.

0: الواصح والحقنا بحزب الصيام
1: يا ارحم الراحمين صدنا.
2: خضار وفائدة. القرنبيط الأخضر أو البروكلي. القرنبيط الأخضر أو القرنبيط الأخضر أو البروكلي واسمه العلمي بروكلي، أطلق عليه الغذاء الخارق لما يحمله من قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة، مما يجعله من أهم عناصر النظام الغذائي الصحي، إذ يحوي كوب واحد من البروكلي المطهو على 40 سعرة حرارية فقط. ويعد البروكلي من بين أفضل 20 نوعا من الأطعمة تبعا لمؤشر أندي الذي يقيس كثافة محتوى المادة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن وغيرها من قيم غذائية. ويتمتع البروكلي بالكثير من الفوائد لجسم الإنسان، من أهمها الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة والقولون والجلد والمريء، كما يحتوي على حمض الفوليك المهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. ويساعد البروكلي في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين وتعزيز عملية فقدان الوزن. ويحتوي البروكلي على الكالسيوم وفيتامين كاف وفيتامين جيم، مما يجعله يساهم في الحفاظ على صحة العظام من الترقق والهشاشة. ويعد البروكلي مصدرا لمجموعة من مضادات الأكسدة القوية ولفيتامينات ألف وهاء وجيم التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد والوقاية من علامات التقدم بالسن والتجاعيد، كما يساهم بتعزيز تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا. ويحتوي البروكلي على الألياف الطبيعية، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم والوقاية من الإمساك، بالإضافة لأهميته في تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: هيب عبد الله الحدادي يروح يبكي، قال: فآهن على ما فاتني من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهبي، وآهن وآهن على ما لهم على ما لهم على ما لهم. والحبيب عبد الله الحداد يقول هكذا هذا الشيء. قال الحبيب علي بن شهاب: قال واجد من فوات وقع على عبد الله الحداد. ايش من فوات يعني وقع؟ قال: فجميع من سلك الطريقة بعدهم مستصبحون بنوره الوقادي. من فوات الا وقع علينا، لا عندنا علم، لا عندنا عمل، لا عندنا خشية، لا ما عندنا اي شيء الا دعاوي فقط. ادعينا وقلنا كذا وقلنا كذا ونحن خاليين مفلسين، ما عندنا شيء لا من العلم ولا من التقوى ولا حتى دمعة. انسان يدمع، هل دمعنا في هذا الشهر؟ بكينا لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ قلنا ليه كذا؟ ليه نحن على هذه الحالة؟ ناس سبقونا والناس كلهم ما شاء الله ونحن متأخرين، نحن إلى الوراء إلى الوراء. قال: زماننا كأهله وأهله كما ترى وحالك حالهم، إلى الوراء إلى الوراء. ونحن هكذا تسلطت علينا الأهوى وتسلط علينا حب الشهوات وحب النفوس، هكذا شوف حالتنا. محبة الدنيا، محبة الدنيا بلاء وفتنة، جامع الدنيا ملان محنة. قال الإنسان، قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: مثل الدنيا والآخرة مثل المشرق والمغرب. إذا اقتربت إلى المشرق ابتعدت من المغرب، اقتربت من المغرب ابتعدت من المشرق. لا على كذا شوف، الدنيا هنا والآخرة هنا، اقتربت من ذي ابتعدت من ذي. قال: ومثلها مثل الضرتين، الدنيا والآخرة مثل الضرتين الزوجتين، إذا أرضيت إحداهما سخطت عليك الأخرى. وهكذا قالوا: مثل الإناء الفارغ وإناء ملان، إذا صببت من ذا في ذا ينقص من هذا بقدر ما صببت فيه. وهكذا شوف، ما يقدر الإنسان يجمع بين الدنيا والأخرى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: الإسعافات الأولية لعلاج النزف. يعد النزف الحاد حالة مهددة للحياة، وقد يحدث نتيجة لجرح أو حادث في المنزل أو خارجه. وفي جميع الأحوال لإيقاف حالة نزف حاد اتبع الخطوات التالية: مدد الشخص المصاب وليكن الرأس أكثر انخفاضا من الجذع والساقان مرفوعة إن كان ذلك ممكنا. فهذه الوضعية تقلص من خطر الإغماء عبر زيادة كمية الدم المتجهة نحو الدماغ. وعند الاستطاعة ارفع موضع النزيف، نظف الجرح من الشوائب أو الأوساخ الظاهرة، ولا تحاول إزالة أي أشياء منغرزة في الجرح، واحذر الجرح كثيرا أو تنظيفه في هذه اللحظة بالضبط. فهدفك الأساسي يقتصر على إيقاف فقدان الدم. اضغط مباشرة على الجرح بضمادة معقمة أو بقطعة قماش نظيفة أو حتى بقطعة ملابس، وفي حال عدم توفر شيء منها استعمل يدك. تابع الضغطة حتى يتوقف النزيف، بعد ذلك ضمد الجرح عبر لفه بشدة بشريط لاصق أو بضمادة، وفي حال عدم توفرهما استعمل ملابس نظيفة. إن تواصل النزف وتسرب عبر الضمادة التي تضغط بها على الجرح لا تنزعها، بل أضف إليها ضمادة أخرى لامتصاص الدماء. إن لم يتوقف النزف بالضغط المباشر على الجرح، عليك أن تضغط على الشريان الأساسي الذي يغذي هذه المنطقة بالدم. فإن كان الجرح في اليد أو أسفل الذراع مثلا، يجب الضغط على الشريان الأساسي الذي يمر في الزند على العظم. اجعل أصابعك ممدودة وباليد الأخرى تابع الضغط على الجرح. اجعل منطقة الجرح ثابتة عند توقف النزف والضمادة في مكانها، ثم انقل المصاب إلى مركز الطوارئ في أسرع وقت ممكن. هل يمكننا اكتشاف النزف الداخلي؟ في حال التعرض لردود إثر حادث سير أو سقطة، قد لا يبدو النزف الداخلي ظاهريا. ابحث بالتالي عن العلامات التالية: نزف من الأذنين أو الأنف أو المستقيم أو المهبل، أو خروج دم من الفم بالتقيؤ أو السعال، رضات العنق أو الصدر أو البطن، جروح أصابت الجمجمة أو الصدر أو البطن، طراوة في البطن مصحوبة ربما بصلابة أو انقباض في عضلات البطن، كسور. من شأن النزف الداخلي أن يؤدي إلى صدمة، إذ يضطرب حجم الدم في الجسم مسببا شعورا بالضعف أو العطش أو التواتر، وقد تصبح البشرة باردة وتتضمن أعراض الصدمة التي تشير إلى نزف داخلي تنفسا سطحيا وبطيئا ونبضا سريعا وضعيفا. فإن اشتبهت بحالة نزيف داخلي اطلب المساعدة الطبية الطارئة وعالج المصاب كما في حالة الصدمة. اجعله مستلقيا بهدوء وبشكل مريح وأرخي ثيابه، ولكن لا تقدم له أي طعام أو شراب. وتجدر الإشارة إلى أن النزيف الداخلي وخاصة في البطن شديد الخطورة ومن شأنه أن يهدد حياة المصاب، فالدم المفقود قد يكون كبيرا حتى من دون حدوث نزف خارجي. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
2: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء، ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا في موضوع العصمة لسادتنا الأنبياء عموما وخصوصا سيدنا ونبينا وشرفنا وفخرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إمام أهل العصمة والكمال. وكل ما كان ما دون قدره فوضه أو أوله عن ظاهره، فالنص قد نزل بالإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، كالغين في حديث الاستغفار، من الأنوار لا من الأغيار، والذنب ذنب الأمة المرحومة، وكيف لا ونفسه المعصوبة، وليس للحبيب في الكتاب نص له دلالة العتاب، فهي من المشتبهات اللاتي يحتجن للتأويل في الآيات. ونحن هنا بأنظار ساداتنا العارفين وبأمداد ساداتنا العارفين وببصائر ساداتنا العارفين نؤول ما اشتبه من بعض الألفاظ في بعض الآيات الكريمة، ويكون قائد ربان هذه السفينة سيدنا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: سيدي، لازلنا في الآيات الخاصة بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والآية في سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يعني هناك تفاسير تنسب الشك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إما في رواية أن الشك عن أن الأصنام ضلال وأن عبادتهم أمر باطل، وهناك تفاسير تقول أن النهي عن الشك في سوء مصير وعاقبة الكفار والمشركين أن مصيرهم إلى النار، وهناك قول عن النهي عن الشك في صحة هذا الدين. يعني هل تصح هذه التفاسير وهذه الروايات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قدمت بأبيات جميلة ذكرت فيها قاعدة قرآنية قد ذكرناها في الحلقات السابقة، وهي قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، وكررنا في عدة مرات أن كل خطاب كهذه الآية وغيرها يوهم شكا أو ذنبا ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصروف عنه صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الأمة. وجزى الله سبحانه وتعالى الإمام القرطبي وهو من المحققين من أهل التفسير، لما أراد أن يفسر هذه الآية ماذا قال؟ قال: قل يا محمد لأتباعك ولا تكو في مرية. فهنا أثبت الإمام القرطبي أن المراد والمقصود من هذه الآية ليس النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن هذه الأصنام تنفع أو تضر، وهو الذي صلى الله وهو الذي ما سجد لصنم قط، بل ما ارتكب ذنبا ولا صغيرة ولا كبيرة قبل البعثة ولا بعدها، وما ثبت في السيرة أنه سجد لصنم أو عظم صنم، أو كيف يقولون هذا القول؟
1: كيف يشكون في أصل الدعوة؟
2: نعم، فهذه دلالات واضحة يعرفها القاصي والداني، يعرفها أقل المسلمين علما بالسيرة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عظم صنما ولا شك في أنها تنفع وتضر. وعلى التفاسير التي تلوتها عند حضرتك، يعني بأنه شك في صحة هذا الدين أو شك في نزول القرآن، كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف؟ فجميع هذه الأوصاف تصرف إلى غيره من حديثي الإسلام من غير المسلمين، أنهم يبتدؤون في مرحلة الشك، بعد ذلك باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى كل شيء، باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى درجة اليقين في الدين ويكونون من المؤمنين الموقنين المحسنين.
1: نعم.
2: فهكذا تصرف على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، وهذا باب عظيم في البلاغة وهو التعريض، أن تخاطب المخاطب وأنت تقصد به غيره من السامعين.
1: بمعنى
2: بمعنى أنك مثلا هناك من ارتكب ذنب في المجلس، أنت لا تريد أن تجرح هذا أمام الناس أو تفضح فعل هذا أمام الناس، فتتكلم بصيغة التعريض
1: بشكل عام، يعني
2: بشكل عام، وهذا كان من من من أدب النبي وخلقه العظيم. دائما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ولا يصرح باسم المذنب، مع العلم هو يعلم من هو المذنب أو من الذي ارتكب الصغيرة أو الكبيرة. فهذا من أساليب القرآن تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق خلقا وأدبا، تعلمها من القرآن. يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واسطة البلاغ، وهو الذي سيبلغ الخلق هذا الكلام. فهذا من التعريض، من التعريض في باب البلاغ، وهو باب عظيم. فكيف نصف النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هو المقصود؟ والقرائن من القرآن والسنة والمعقول والمنقول تصرف هذا المعنى إلى غيره من الأمة. فيجب أن يكون المسلم حذرا في تعامله وفي خطابه، سواء بلسانه أو بقلبه. يعني يجب أن لا يتكلم هذا الكلام بلسانه ولا يعتقد به في قلبه. المنافقون كانوا يطعنون بآداب النبي، بأخلاق النبي، كانوا يتحينون، ينتظرون الفرصة، يتربصون كي يسيء إليه صلى الله عليه وسلم. أنكون نحن كالمنافقين؟ كلما جاءت آية اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذنب والصغيرة والمعصية وتسلط الشيطان، أين العصمة؟ أين مقامه العظيم عند الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم
2: نعم،
1: الكمال النبوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا سيدي، يعني هذه الآية إذا أردنا أن تكون، يعني حضرتك قلت أنها للأمة،
2: نعم،
1: في تثبيت العقيدة للأمة، كيف نفهم هذه الآية؟
2: يعني هي خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه رباني، لأنه يا أيها المسلم كن على درجة علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ولا تكن من الشاكين فيما أنزل عليك أو في عظمة وكمالات حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولا تنخدع بأفكار المغررين أو المتربصين بالإسلام، لأنك على اليقين الثابت. تركتكم على المحجة البيضاء، نحن على المحجة البيضاء، نحن تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على على على على أرض عدلة مستوية مشرقة
1: ثابتة.
2: نعم، إذا ما جاءت بعض الغيوم فيجب أن لا تتأثر قلوبنا بهذه الغيوم، لأن قلوبنا تشاهد الشمس المشرقة، شمس الحقيقة المحمدية وشمس القرآن. نور الله سبحانه وتعالى عقولنا وقلوبنا وأبصارنا بشمس الحقيقة المحمدية وبشمس القرآن الكريم. فيجب أن تكون هذه دليلنا وأداتنا في أن نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، دون أن نقع في المطبات أو في الحفر، ودون أن نترك المجال للمتصيدين أو لمن يريد أن يعيقوا مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن على اليقين، ونحن على علم اليقين وحق اليقين من رسولنا، من كتابنا، وهذا خطاب يجب أن نكون على المحجة البيضاء كما تركنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع الشبهات التي تأخذ بنا إلى مصارعنا وإلى هلاكنا.
1: نعم يا سيدي.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. الآن ننتقل إلى الآية في سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن،
2: نعم،
1: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني هناك تفاسير قالت الغفلة هنا بمعنى الجهل، أي أنت كنت من الجاهلين والعياذ بالله. وهناك من احتج بهذه الآية من الذين يقولون أن يجوز ضلال الأنبياء، لكن هذا الضلال ضلال غفلة لا ضلال جهل. ف فهل يصح هذا الكلام يا سيدي في حق سادتنا الأنبياء والمرسلين وحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: والله نحن نستحي أن نصف الصحابة الكرام وآل البيت بهذا الوصف بالجهل أو بالضلال، فكيف يوصف به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعرف الخلق بالله؟ أنا أقول على أعرف الخلق بالله من أرسله الله سبحانه وتعالى ليبين أسرار ومعاني وأحكام القرآن التي لا يحيط بها مخلوق، فهو المبين وهو المعلم. أيجوز أن نصفه بالجهل وحاشاه، أو نصفه بالغفلة، أو نصفه بالضلال؟
1: حاشا وكلا،
2: كلا وحاشا. والآية تؤكد على ما نقول. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله، وجاء بها بصيغة التعظيم، قال نحن، أي إياك أن تتجرع على رسولنا الذي علمناه بعظمتنا ومكانتنا، نحن الذين علمناه. فتتهم من علمه الله سبحانه وتعالى ملك الملوك تتهمه بالجهل؟ والله لو سمعنا بإنسان تعلم على يد سيدنا أبي حنيفة، أو على سيدنا الإمام الشافعي، أو على سيدنا الإمام علي باب مدينة العلم، أو حتى على يد شيخ الأزهر في زماننا هذا، لاستحيينا أن نتهمه بالجهل كرامة لمن علمه. فكيف نصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال في آية أخرى وعلمك ما لم تكن تعلم؟ فهو الذي علمه ونصره وأيده ومكنه وجعله شارحا ومبينا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
1: يعني أصبح التجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم تجرؤ على الله عز وجل مباشرة.
2: هذا الذي حذرنا، إذا كنت تذكر في الحلقة الأولى قلنا من أهمية هذا الموضوع أن إساءة الأدب أو الطعن في الرسول هو طعن بمن أرسله، وهذا يؤدي للكفر
1: بالمرسل
2: والعياذ بالله. نعم، بالمرسل والعياذ بالله. فيعني هذه الآية تدل على أن معنى الغفلة لا كما ادعوا قالوا أنك من الجاهلين.
1: طب كيف نفهم هذه الآية؟ يعني إذا نحن أبطلنا المعنى الذي أرادوه بالقرائن الأخرى بالتفسير والدلالات، كيف نفهم هذا المعنى؟
2: أولا تأتي الغفلة بمعنى الأمي.
1: الأمي،
2: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. لم يتعلم القراءة والكتابة، ولم يتعلم على يد معلم، والله سبحانه وتعالى في بداية السورة قال نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن الذي علمه الله سبحانه وتعالى بمعنى نحن الذين علمناك بعد أن كنت أميا، لم تقرأ في كتاب ولم تجلس إلى معلم، فنحن الذين علمناك. تأتي بهذا المعنى، تأتي بمعنى الأمية، وأمته كانت أمية وهو أمي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وهناك معنى أعلى من هذا،
1: ما هو؟
2: وأرقى، يعني يلائم كمالات ومقام سيدنا محمد العظيم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لمن لمن الغافلين عما سوانا.
1: عما سوانا،
2: نعم، أي لمن أي أنت منتبه إلينا وغافل عن الأكوان، عن السوى. فما التفت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير مولاه؟ كان غافلا عن الأكوان، لكن قلبه متعلق بمن؟
1: بالله،
2: بالله جل جلاله وعم نواله. فما غفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه طرفة عين، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. فهو القلب الذي تعلق بمولاه، الذي طهره مولاه منذ صباه، فتعلق بمولاه ظاهرا وباطنا. كيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الغافلين، وهو الذي يقول عن نفسه والله إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة؟ قبل البعثة، قبل أن يبعث رسولا، كان إذا ما مر النبي صلى الله
1: عليه وسلم، وقبل نزول جبريل،
2: وقبل نزول جبريل كان إذا ما مر النبي صلى الله عليه وسلم هناك حجر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. فأكد القول، ماذا قال؟ حتى لا تظنون أنني كنت أعرفه قبل البعثة والآن لا أعرفه، قال وأنا الآن أعرفه. كيف يوصف بالغفلة وهو الذي تجلى الله سبحانه وتعالى على قلبه بجميع أسمائه وصفاته؟ فهنا بمعنى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عن سوانا. وإلا أنت منتبه يقظ ناظر إلينا وإلى مشاهداتنا وإلى تجلياتنا في جميع أحوالك.
1: يعني المعنى هنا إن كنت غافلا عن سوانا فأتى الأمر بأن تبلغ الناس.
2: متى يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكوان؟
1: متى؟
2: إذا ما سئل. في هذه الآية في أسباب النزول جاء أهل الكتاب فقالوا للمشركين وقيل هم الذين سألوا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: قالوا لهم سلوه عن يعقوب ويوسف وما حل بهم وكيف ذهبوا إلى مصر وما هي قصة يوسف.
1: قصة بعيدة لا تقل بزمان ولا مكان ولا يوجد علماء قالوها.
2: إن كان نبيا يوحي إليه الحق عز وجل سيجيب، وإن لم يكن نبيا سيعجز.
1: نعم.
2: فنزلت هذه الآيات، نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب لما قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين لم يكن مهتما بأخبار من مضى من الأمم، كان مهتما بمعرفة ربه جل جلاله وعم نواله، وهو صلى الله عليه وسلم القلب الذي لا يغفل عن مولاه. والله ما غفل عن ربه لا قبل البعثة ولا بعد البعثة ولا في أي مرحلة من مراحل حياته. إذا ما تذوق الإنسان المسلم العادي طعم الإيمان وارتقى من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، ما هو مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. لو وصل المسلم إلى هذا المقام ما غفل عن ربه طرفة عين. لما؟ تحقق بمقام المشاهدة. تخيل أنت الآن، نضرب مثل، أنت الآن تجلس في حضرة ملك من ملوك الدنيا والملك أمامك يجلس على العرش، هل تستطيع أن تغفل عن الملك وتنشغل مع الخدم أو مع الحاشية؟ أو ستطرد من حضرة أبداً. الملك
1: طمعا به وخوفا منه.
2: طبعا هذه ليست من آداب حضرة الملوك.
1: نعم.
2: فما بالك بعبد عبد الله كأنه يراه، هذا بالعبد العادي، فكيف تكون مشاهدة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هل يوصف من هذا حاله بالغفلة والجهل كما قال هؤلاء؟
1: حاشا وكلا.
2: فيجب أن, أن, أن, أن نفسر القرآن بما يليق بمقام سيد الخلق
1: صلى الله
2: كما نكرر دائما ونقول، إذا جاءكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا واعتقدوا الذي هو أهيأ والذي هو أتقى والذي هو أهدى. الذي هو أهيأ ماذا قال عن نفسه؟ إني لست كهيئتكم.
1: نعم.
2: إذن يجب أن لا تقيس النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتك. إذن يجب أن يصرف أي معنى بما يليق بأي شيء بهيئته
1: صلى الله عليه
2: وسلم. والذي هو أهدى. إذا ما وردت مثل هذه الآيات فتذكر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: نعم.
2: كيف يكون الهادي غافلا عن ما أمر بتبليغه وعن هداية من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هدايتهم؟
1: حاشا.
2: قال وبالذي هو أتقى، ماذا قاله عن نفسه؟ أنا أتقاكم، أي احذر. إذا ما وردت مثل هذه الآيات أو آيات فيها ذنب أو عتاب احذر، فأنا أتقاكم لله. إياك أن تصفني بشيء يقدح في مقام التقوى.
1: نعم يا سيدنا.
2: فهكذا يجب أن نتعامل معه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء النوم لا يغفل عن ربه.
2: طبعا أحسنت.
1: نعم.
2: أحسنت. تنام عيني ولا ينام قلبي كما تفضلت. في حالة نومه هو متيقظ.
1: يلي الحالة اللي كل الناس مسلمة بالغفلة فيها.
2: إذن هو القلب المشاهد لتجليات الحق عز وجل، القلب الحاوي لمعاني القرآن الكريم، القلب الذي هو قلب الأكوان على الحقيقة، كما قال سيدي عبد الكريم الجيلي، قال إذا كانت ياسين قلب القرآن فياسين صلى الله عليه وسلم قلب الأكوان.
1: الله.
2: فكما أن القرآن ينبض بياسين فالأكوان تنبض بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بدلالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى،
1: كل ما سوى الله،
2: كل ما سوى الله، عالم العرش، عالم الكرسي، عالم الفرش، عالم البحار، كلها عوالم. والله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني كل العوالم هاي استقت واستمدت الرحمة منه صلى الله عليه
1: صلى
2: وسلم.
1: الله وسلم.
2: هل هذا يغفل عن ربه
1: حاشا
2: جل جلاله وعم نواله؟
1: بماذا يغفل؟ هل هنا هل جد أعظم
2: الله؟ نستحي أن نصف عالم من علماء الأمة أو صحابة رسول الله أو تابع من التابعين أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة والجهل.
1: نعم.
2: فكيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليحذر المسلم، فإن جميع العبادات تتوقف عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو كان عندك خلل في محبته صلى الله عليه وسلم فلا تنفعك العبادة، لكن لو كان عندك خلل في العبادة وعندك محبة كاملة فالمحبة تجبر نقص الأعمال.
1: الله.
2: لما أقاموا الحد على شارب الخمر، وفي رواية على الزاني، ولعنه سيدنا عمر، ماذا قال؟ قال: لا يا عمر، إنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن هذا في لحظة إقامة الحد. إذن الحب يجبر كل نقص، والحب يرتقي بك إلى منزلة من أحببت. يعني أي منا يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه؟ يستحيل. لكن بحبك له ستصل، بدلالة المرء يحشر مع من أحب. لكن إذا كان عندك خلل في الحب فمهما عندك من أعمال لن تحشر معه. تدخل الجنة، ادخل الجنة، لكن هل الغاية أن تدخل الجنة؟ هل الغاية أن تدخل الجنة؟ لا والله، الغاية أن نكون معه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت غاية الصحابة. وهذه الغايات والمحبة من من من من لوازمها أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد في هذه الآية، والله
1: صلى الله كمال المحبة وكمال التعظيم وكمال التوقير لسيدنا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نشكركم فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري على ما تفضلون به من هذه المعاني من بحار وينابيع ساداتنا العارفين.
2: وكل هذه المعاني إنما هي بمدده صلى الله عليه وسلم، حتى نعيد الشيء إلى أصله، بدلالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بدلالة إنما أنا قاسم والله يعطي. فوالله إن كل تلك المعاني التي وفقنا إليها فبمدده
1: صلى الله،
2: وإن أخطأنا وأسأنا فمنا ومن أنفسنا وبذنبنا.
1: جزاكم الله عنا كل خير يا سيدي، وإن شاء الله إلى لقاء قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
3: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نفس أي خفف وأزال ما في نفسه. الكربة أي الشدة العظيمة التي توقع من نزلت به في غم شديد. ستر مسلما بأن رآه على فعل قبيح شرعا فلم يظهر أمره للناس، سلك مشى أو أخذ بالأسباب. غشيتهم غطتهم وعمتهم. حفتهم أي أحاطت بهم من كل جهة. ذكرهم الله في من عنده أي باها بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. بطأ به عمله أي كان عمله الصالح ناقصا وقليلا فقصر عن رتبة الكمال. لم يسرع به نسبه أي لا يعلي من شأنه شرف النسب. ويرشدنا هذا الحديث أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء الستر بالستر. وفيه إشارة إلى طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده. وفيه إشارة إلى ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع لذلك. وفيه إشارة إلى المبادرة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح.
3: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

عتاد الوتراس وصاب الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي في الظهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله السلام عليكم. رئيس الغناصية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين يا رب يا كرام يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات على النبي ورحمة يا أهلنا أهل الله على آله وزوج ذريته وصحبه اللهم اغفر لي وقدمت وأخرت وأسررت وما أعلنت وما أخفيت أنت ولي وثب أخي ولا أنا على أنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: إلها واحدا
0: وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله ملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: من طرائف النحويين، قال ضحاك بن مزاحم لنصراني يوما: لماذا لا تسلم؟ فقال النصراني: لحب الخمر. قال ضحاك: أسلم ثم شأنك بها. فلما أسلم النصراني قال له ضحاك: إن شربت الخمر حددناك، وإن ارتددت قتلناك. فثبت الرجل وحسن إسلامه. مر طفيلي بقوم يأكلون، فقال لهم: ما تأكلون؟ فقالوا: نأكل سما. فأجاب الطفيلي: لا خير في الحياة بعدكم، وقام يأكل معهم. روي أنه جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له أبو حنيفة: الأفضل أن يكون وجهك تجاه ثيابك لئلا تسرق. كان الشيخ صفي الدين الهندي محمد بن عبد الرحيم الفقيه الشافعي المتوفى سنة 715 هجريا رجلا ظريفا، فيحكى أنه قال: وجدت في سوق الكتب مرة كتابا بخط ظننته أقبح من خطي، فغاليت في ثمنه واشتريته لأحتج به على من يدعي أن خطي أقبح الخطوط. فلما عدت إلى البيت وجدته كتابي وبخط القديم. حدث أن طالبا سودانيا مسلما كان يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. كان هذا الطالب السوداني المسلم محافظا على أداء فرائضه الدينية، وفي أحد الأيام لاحظه أحد مدرسيه في هذه الجامعة يتوضأ للصلاة، فصاح فيه غاضبا: كيف تغسل قدميك في حوض نغسل فيه وجوهنا؟ فقال له الطالب السوداني: كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ فأجاب الأستاذ الأمريكي: مرة واحدة في كل صباح طبعا. الطالب السوداني: أما أنا فأغسل رجلي على الأقل 5 مرات في اليوم، ولك أن تحكم بعد ذلك أيهما أكثر نظافة، رجلي أم وجهك. يحكى أن رجلا خلال سفره مر بإحدى المدن فصادف وصوله يوم الجمعة، فدخل أحد المساجد لأداء الصلاة، فرأى أن كل مصل يدخل وبيده سكينة ومغرفة وخشبة، ويحمل في اليد الأخرى فأرا ميتا معلقا بخيط، فتعجب من ذلك، فانتظر إلى أن يحضر الإمام ويسأله عن السبب، وبعد دقائق حضر الإمام وكان هو الآخر مثلهم، فأسرع إلى الإمام يسأله عن السبب، فقال الإمام: هذا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدره كتاب التيه. فسأله: هل يمكنني أن أطلع على الكتاب؟ فأدخل يده في جيبه وأخرج كتيبا وقرأ له الحديث: حدثني شيخي عن بختي بن بختي عن شفتان البوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بقفة وسكينة ومغرفة وخشبة وفار. فأخذ المسافر منه الكتاب فإذا عنوانه التنبيه، وإذا بالحديث يقول: حدثني شيخي عن يحيى بن يحيى الثوري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بعفة وسكينة ومعرفة وخشية ووقار. فقد كانت طبعة الكتاب سيئة للغاية، مما أسقطت بعض النقاط وأضافت أخرى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة أداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الإمام الحداد نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين
3: آمين.
2: إلى أن قال: فصل. وربما تسلط الخلق على بعض المريدين بالإيذاء والجفاء والذم، فإن بليت بشيء من ذلك فعليك بالصبر وترك المكافأة مع نظافة القلب من الحقد وإضمار الشر، واحذر الدعاء على من آذاك، ولا تقول إذا أصابته مصيبة هذا بسبب أذاه لي.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه، وجعلنا الله وإياكم من أهل اتباعه وولاه، آمين اللهم آمين. من عادة الحق سبحانه وتعالى أنه يختبر ويمتحن عبده ليمحصه وينظر أهو من الصابرين من الصادقين أم لا، أم حسب الذين آمنوا عمل الصالحات، وأمثال هذه الآيات التي نبه الحق سبحانه وتعالى فيها إلى قضية التمحيص. لابد أن يتعرض المريد في أغلب الأحيان في أول سلوكه لشيء من أذى الناس، إما بأذى على سبيل الاستهزاء والسخرية، أو على سبيل الإضرار به في أموره، أو الوشاية به، أو سلب ماله، أو غير ذلك من أنواع الأذى، إلى حد الأذى في جسده أو في بيته وغير ذلك. وإذا مر على المريد شيء من ذلك فعليه أن يتذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم وإمامهم قد تعرضوا لشيء من هذا الأذى الكثير جدا. فلنا عبرة في النبي الصابر سيدنا نوح عليه السلام، وقد آذاه قومه مئات السنوات، وسيدنا إبراهيم الخليل وقد رموه بالمنجنيق في النار، وسيدنا موسى وما فعل معه فرعون، وسيدنا أيوب، وهكذا مر على الأنبياء حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم، فتجد في حياته الصبر الكثير على أذية الناس، وهو نوع من أنواع الصبر التي يترقى بها العبد من وجوه كثيرة من نواحي مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو، فالعفو والصفح والمغفرة وعدم حمل الضغينة في الصدر على من آذاك، هذا تأهيل لقلبك ليكون صالحا لنظر الله تعالى ولفضله جل جلاله. والله تعالى يقول: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالعاقبة كما قال تعالى: واصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين وللصابرين لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا أول ما ينبغي لك إن أذاك أحد أن تصبر، ثانيا أن تسامح، ثالثا أن لا تحمل الضغينة في داخل صدرك، رابعا إذا حصل شيء، يقول لك الحداد، إذا حصل شيء لمن آذاك فلا تظن أن ذلك بسبب قدرك، وتقول هذا يستاهل، لما آذاني حصل له صميل وقع له بلاء، لجتاني مرة ينتبه، فكأنك بهذا زكيت نفسك، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، فهذا من المداخل الخطيرة على الإنسان التي تؤخره في علاقته بربه. نعم.
2: وأفضل من الصبر على الأذى العفو عن المؤذي والدعاء له، وذلك من أخلاق الصديقين. وعد إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك، فإنه لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته، فإن ابتيت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك فاحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم.
3: نعم، فأول أمر العفو والصفح هذا والدعاء قد ظهر أعظم مظهر في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تعرض في يوم أحد للضرب وللجرح وكسرت رباعيته ودخلت حدائد المغفر في وجنته وسال الدم من ركبتيه الشريفتين، وأوذي أيما أذى، وقتلوا في هذه الغزوة حبيب قلبه عمه سيدنا حمزة، وكم من صحابي كبير الشأن مثل مصعب بن عمير وابن جحش وفلان وفلان، ومع ذلك جاء بعض الصحابة وقال يا رسول الله ادعوا على قريش ادعوا عليهم، فرفع يده صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فدعا لهم بالهداية وعذرهم بالجهل، هذا غاية الرحمة والإحسان. وكذلك في يوم الطائف لما قال له ملك الجبال أطبقوا عليهم الأخشبة، قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فينبغي لك أيها المريد السالك إن شئت أن تصل وأن تبلغ المنزل وأن ينازلك الله تعالى بإمداده وإسعاده، وأن تكون لك نسمة من رسوله وحبيبه وشبه له في مدد الله له، وهذا طريقه الصبر والاحتمال. نعم. وبعد قال ايش قال بعد الدعاء في اخر عبارتين؟
2: وعد اعراض الخلق عنك،
3: ثم تكلم عن قضية اخرى وهي اقبالة الناس عليك واعراض الناس عنك. فالصالحون يرون إعراض الناس عنهم نعمة، فإنهم يشغلوك، يشغلون وقتك ويشغلون جهدك ويكلفونك العناء وتتحتمل منهم الأذى، فإذا أعرض الناس عنكم ما أحبوك بعدوا منك، والحمد لله فك الله علي، واجد وقت مع كتاب ربي، واجد وقت مع نفسي، واجد وقت في صلاح حالي. وإن ابتلاك الله تعالى بإقبال الناس عليك بمن أحبك بعض الخلق ورأوا فيك الخير واعتقدوا فيك الخير وأحسنوا فيك الظن، ففي هذا الحال تقول هذا امتحان وابتلاء من الله، فعليك أداء حق الخلق من حيث حقوقهم التي أمرنا الله بها من حسن معاشرة الناس. فإن كنت أستاذا لزمك أن تحسن إلى طلابك وأن تعاملهم معاملة المعلم وتقرأ ما يتعلق بآداب المعلم مع المتعلم من آداب ظاهرة في المعاملات أو باطنة في النيات والمقاصد والمعاملات. وإن كنت مربيا فتأخذ آداب التربية، وإن كنت مديرا في شركة فتأخذ آداب الإدارة والمسؤولية والولاية، وهكذا ينبغي للإنسان أن يؤدي الحق ويكون ذلك خالصا لله تعالى. بعد ذلك يرجع أمر المدح والذم، لا يشغلك مدح الناس ولا ذمهم، فإن ذموك فلا يتشوش قلبك من ذم، وإن مدحوك لا يغتر قلبك بهذا المدح، بل اجتهد على أن يستوي عندك مدحهم وذمهم ويكون غرضك الله تعالى. نعم.
2: ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزيون لهم والاشتغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم وأغلق بابك عنهم، وإلا فارق الموضع الذي عرفت به إلى موضع لا تعرف فيه، وكن مؤثرا للخمول فارا من الشهرة والظهور، فإن فيه الفتنة والمحنة. قال بعض السلف ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه. قال آخر: ما أعرف رجلا أحب أن يعرفه الناس إلا ذهب دينه وافتضح.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فكل الصالحين يؤثرون الخمول ويحبون الخمول ويرغبون فيه، أي أنهم لا يحبون أن يشتهروا بين الناس بالصلاح ولا بالولاية ولا بالخير الكبير، إنما يبدون بين الناس كعامة المؤمنين في شؤونهم. ولكن من طلب هذه الشهرة أو طلب هذا الظهور وادعى شيئا من ذلك أو تسبب في شيء من ذلك، مثل زماننا هذا، وبعضهم يحب التصوير ويحب أن يظهرونه ويحب أن يصورونه ويحب أن الناس تشوفه كيف يدخل كيف يخرج كيف الناس تقبل يدك، هذا من التقصير العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتحاشاه ويهرب منه. فإن كلف ذلك تكليفا بحيث أنه لم يكن هو الراغب في هذا، وإنما مهمة أدائه لرسالة الدعوة إلى الله ألزمته ذلك بأن يكون الناس حوله وأن يكون هناك كاميرات تصوره ويكون هناك يعني ما ليس بتدبيره، فهو معذور في هذه الحال. نعم، وإن إقبالة الناس عليه فينبغي له أن يتحاشى وأن يفتش في قلبه وأن يلاحظ، لأن من أعظم الأدواء التي تنازل الناس أن يتحول المتبوع إلى تابع. كيف يتحول المتبوع إلى تابع؟ يكون هذا له تلاميذ ومريدين ومحبين ويحضرون معه ويتابعونه، ثم يصير هم عاد يبغى يفقدهم، ولو حتى ظهر له أن شيء من الحق يفعله، ولكن لو فعلت هذا تلاميذي بيهربون مني ولا محبيني هذا لم عاد بعجبهم، فيصير هو ما شاء الله كما برامج التلفزيون ما يطلبه المشاهدون، هذا بعد يسوي الذي يحبونه الناس، فيزيده غفلة وحجاب، عافانا الله تعالى.
2: فصل: واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم، فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين. نعم. وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفى به ذلا لصاحبه، لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه.
3: نعم، قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنني معكما. قال اذهبا إلى فرعون، لما قال نخاف أن يبغى علينا يطغى، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بترك هذا الخوف، إنني معكما أسمع وأرى. لهذا لما جاء فرعون بكل جيوشه وهذا سيدنا موسى على البحر وبني إسرائيل، قال إني ذاهب إلى ربي، قال ما همني يصلح فرعون، جنده كله وأعماله كلها ما يؤثر علينا شيء، لا نبالي بهذا. إن كان عندك إيمان بتتوكل على الله ولا تخاف أحد من خلقه. ينبغي للمريد أن لا يعلق قلبه برجاء أحد ولا خوف من أحد، بل يكون رجاؤه في الله وخوفه من الله وحبه لله. نعم، يقول سيدنا الشيخ بكر سالم في دعاء: اللهم لا تجعلنا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواك. اللهم لا تجعلنا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواك، فيكون رجاؤنا فيه وخوفنا منه وحبنا له. الله يحقق لنا ذلك ويبلغنا ذلك. طيب:
2: وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت.
3: بهذا بيّن الله تعالى لنا طريق في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عيسى قال: ربنا علمنا احنك، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا لما جاءوا في يوم الأحزاب واجتمعت الأحزاب والمدينة صغيرة وأهلها قليل، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأحزاب، ما فعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحكى الله تعالى هذا الأمر، هذا الذي قالوا لهم الأحزاب، قالوا الآن يخوفون ويخوفونك بالذين من دونه، تخاف من دون رب العالمين، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. أما المؤمن ما يخاف غير الله سبحانه وتعالى. الشيطان يبث ثم الخوف، وكل ما يعمله الآن وسائل الإعلام في الأخبار وذا كلها يريد أن يدخل على في على قلوب المؤمنين خوف من التكنولوجيا، خوف من الصواريخ، خوف من إسرائيل، خوف من أمريكا، خوف. وذا هذا يخوفونك بالذين من دون تعالى سبحانه، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون حياة ولا نشورا، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكون لغير، هم في قبضة قدرة الله تعالى. عافانا الله تعالى من الخوف من سواه، أو أن نرجو من عداه، أو نتعلق بأحد غيره. الله يصفي قلوبنا من ذلك، ويكرمنا صدق الوجهة إليه وحسن الإقبال عليه في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحرف اليوم المطلوب هو حرف الخاء، والخاء فيه أشياء كثيرة، وأولها الخير. قد تقولون بعض الناس يقولون أول حرف ألف فلام، الألف فلام هذا إلا زي الظرف اللي تطرح فيه شيء، وكل واحد مننا يتمنى خيرا دائما، وأول خير نتمناه جميعا نحن وإياكم أن يمن الله سبحانه وتعالى بخير من عنده، بمغفرة من عنده، برضا من عنده. هذا أمل كبير. الإنسان دائما ما يقدر يلقي شيء إلا إذا أراد الله له ذلك. لذلك كلنا نتمنى الخير، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسمى الخير، أجود بالخير من الريح المرسلة، يحب الخير وهو رسول الخير إلى كل من يريد الخير. الخير إذن كلنا نطلبه، والخير ليس مال فقط. يظن الناس دائما أن الخير هو عبارة عن مال، فلوس، أراضي، بيوت. ليس هذا الخير الذي نطلبه في الدنيا. أولا أن يعطينا احنا أولاد صالحين، يعطينا احنا مال حلال، يعطينا احنا زوجة صالحة. هذا هو خير في الدنيا، أن يوفقنا للعلم والعمل بالعلم والانقطاع لما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا خير الدنيا. وخير الآخرة معروف وكل الناس يتمنوه، وهو إيش؟ هو دخول الجنة بغير حساب. صحيح أن أعمالنا ربما لا تؤهلنا لذلك، ولكن على كل حال ربنا يعطينا احنا، نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يعني فضل الله ورحمته مطلوب مع العمل الصالح، ما يقعد بلا صلاة، يقعد بلا صوم، يقعد بلا زكاة، يقعد بلا بر والدين، ويقعد بلا صلة أرحام، يؤذي جيرانه ويقول أنا بغيت فضل من الله ورحمة. الفضل من الله ورحمة مع العمل الصالح، العمل الصالح لا بد منه، والعمل الصالح خير. ودائما يستبشر الإنسان بالخير، فإذا أصابته مصيبة فذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف من سيئاته ويبدلها حسنات. يعني أنه إذا أصابتك مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا أصابت الإنسان المصيبة واجب عليه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ما نقول من مات على ميت ما يمكن يبكي، لأنه هذا ما هو حديد، هو ولا هو خشب ولا هو جامد ولا هو حجر، رغم أنه حتى الحجر وكل المخلوقات تسبح بحمد الله، لكنه ما نقول للإنسان الذي مات على ميت صغير أو كبير ما نقول له أنت ليش تبكي، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. قل هذا شعور لابد، لأنه ما هو مكينة، هو اللي آدمي يحس بالإحساس هذا. لكن الممنوع أشياء معروفة، لطم الخدود، شق الجيوب، وقول لما تقول الحرمة مثلا من لي بعد هذا، مات أبوي خلاص ما عاد معي حد، مات زوجي ما عاد معي حد، مات طفلي ما معي حد، هذا كله لا يطلب. وإنما البكاء لا بأس تبكي بدون رفع صوت، لا تشقق ثيابها ولا تلقي شيء. نحن الحمد لله عندنا في بلادنا ما حد يسوي هذه الأشياء. أنا عشت في بعض البلاد هناك يعملون كل حاجة، والآن لما نشوف مثلا أخبار فلسطين نشوف بعض النساء مساكين يضربن الخدود لعل ما حيعرف أنه هذا حرام، لكنه على أي حال المصائب اللي تقع عندهم ما بيتحملها 10 أنفار من المرأة، تتحمل أكثر من ما يتحمله 10 أنفار. هذا إذن الخير، الخير الذي نطلبه الذي يودينا إلى رضاء الله ورحمته. وكم يعيش الإنسان في هذه البلاد، في هذه الدنيا، يعيش في الدنيا يأخذ له 200 سنة، 150 سنة. الآن واحد مات عمره 110 سنوات أو 114 سنة، أكثر من كذا ماشي قليل نادر. حتى ولو طال عمره، إن طال عمره في خير يا بخت أبوه، إن طال عمره في شر مصيبة، كل مساعة زادت عليه السيئات وزادت عليه الذنوب. لذلك دائما بيجعل له خير، هذه كلمة عجيبة، بيجعل له خير. لا، سواء أن بعض الناس يستعملونها في أشياء ما هي ريضة، يلقي حاجة ما يراد يقول يا شيخ بيجعل له خير. الخير لابد من طريق الخير، يعني أنك أنت إذا تطلب الخير من ربك قدم خير، قدم وسائل الخير. لا تقول مثلا أنا بركب السيارة وبسرع فيها وبيجعل له خير، هذا ما حصل. شوفوا هذا الأيام عندنا نشوف الحوادث ونتيجة عدم معرفة السائق بالمواقف اللي يمر عليها، وعنده موقف يقول اسطب يعني قف في محلك، مفروض يحتم. هذه السرعة ما منها خير. السرعة نعم، السرعة طيبة في إيش؟ أذن المؤذن، إيش تسوي؟ تسرع، إن كانك معك وضوء مثلا توضأ، إن كانك بيت الحمام دخل الحمام ثم توضأ واسرع إلى الصلاة. هذه السرعة عجيبة، دي سرعة إلى الحضور إلى المسجد زين، سرعة إلى مثلا عمل صالح ريض. جالك خاطر من الخواطر أنك تتصدق، لعاد تقف تقول لهم ما بعدين، شو بعدين بيفترت لك الشيطان من الشيخ الأخري، ما يقول لك يا شيخ وتخاف لا تحتاج كذا ولا كذا. لا، سارع في الخير، في كل عمل خير سارع إليه بسرعة، لجل ما يفرتك الشيطان. ومعنا 4 أعداء كما قال حبيب علي، بحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. ولكن علينا دائما إذا بغينا الخير نقدم خير. ما حد يذري شوك حق نويعن ويقول أنا بغيت بر ولا ذرة، لا ما يقع. إن ذريت بر بتحصل بر، وإن ذريت شوك بتحصل شوك، إن عملت كلمة طيبة بتحصل كلمة طيبة، وإن كان بالعكس بتحصل بالعكس. لذلك نحن نحب دائما، وهذا الكلام موجه للأمهات أكثر. إيه هو؟ الأم كما قلنا في بعض الكلمات حقنا، الأم مدرسة، يعني ما هي مدرس فقط، ولا هي مدير فقط، ولا هي مراسل في المدرسة فقط، وإنما المدرسة كلها هي الأم. إذا كان الولد تربى في حضن أم طيبة، أم عندها أخلاق، أم تحب أولادها، أم تحب زوجها، أم تحب السمعة الطيبة لأزواجها وزوجها ولأولادها، إذا كان كذا كل شيء بيقع تمام. وإن كان مثلا لا سمح الله، إحنا ما نرجو نسانا ولا بناتنا إلا كل خير، إذا كانت هي لا ترجو الخير فمعنى هذا إنها على نفسها جرت براغش، ذا مثل يقولونه، يعني أنت كل واحد لقى ما لقالته ولقته في نفسها. وصعب بعد ما يكبر الولد بترده ريوس، بترده للخير صعب، لازم له من البداية يعرف طريق الخير. وإذا جاء عن طريق فيها شر قل له هذا ما تصلح لك، ابتعد منها. يقول فلان وفلان ودها الفلان، ونقول ما لنا شغل يا ولدي، نحن علينا أنت بغناك تقع قرة عين لنا، لكنه رجب المراقبة. لذلك الخير مفتوح بابه، مفتوح بابه في كل حالة من الحالات. الأم تربي ولد طيب هذا خير كبير. ليه؟ لأن ما ربت لقت الخير هذا لها وحدها ولزوجها، لا، لقته للجيران، لقته للقرابة، كل واحد يضرب مثل ولد الفلان قرة عين يا خير ولد صمصوم، هذا كلام عجيب. وهو أيضا يفرح بالمدح، مدحوه لا بأس، لجل إيش؟ لجل يتمي في الطريق ذا، ما يخرج من الشق اليمين ولا من الشق اليسار، ما يتبع لي مز السجارة ولا يأكل القات، ولا يتبع لي يقعد في الدكاك ولا في المذا، إنما يكون فين؟ يكون دائما مع الخير حيث ما راح. طبعا الطفل له حركات، الطفل له أعمال، لابد من هذه طبيعة البشر. هذه ما تطلب من ولد عمره 5 سنوات أنه يقع كما واحد في 15 سنة، لا ما يقع، لا لأنه الطفل هذا حقه. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لاعبوهم سبع، يعني سبع سنوات خلوا يأخذ خرج العبل في جوفه، يخرج الحركات حقه ذي العضلات، يخوب الزقر. ما تتعب يا ولدي؟ لا ما بيتعب، لأنه طبيعة جسمه هكذا، تحتاج إلى سرعة، تحتاج إلى حركة كبيرة، تحتاج إلى، وبعدين ينام، ربما ينام بلا عشاء. ألا هذه طبيعة الصغار، عنده قوة مفرطة أبغى بيستغلها، يستغلها في هذا، في رياضة، في أي شيء، في جري. أما نحن أول كنا كانوا يستغلون نحن في الوصايات، نروح مثلا نمشي 4 ساعات ليه ور واحد، يعني على نسم واحد ذوي 4 ساعات، ورجعوا وهات ذا معك وهات ذا معك، وإن قصرت في حاجة الحين تحامدوا الله، تحامدوا الله على هذه النعم وهذا الخير الكبير اللي جاء من ربنا لنا كلنا. الآخر شيء أن نحن لما ندعي لولد، مثلا شفنا الولد قليل ما هو ريض، نقول لا نسبه لا نشتمه، انتبهوا، لا قل له بيقع خير إن شاء الله، الله يحفظك، الله يصونك، الله يجعلك من أهل الخير. لا تتشائم، لا تخرج هذا من قلبك، إنما دائما قل يا رب عسى خير، ولكن افعل خير، افعل خير يجي الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الجنة إن شاء الله بعد الوفاة، واجعلنا من الصالحين الأخيار، يحفظ أولادنا بناتنا ونساءنا من المصائب ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا مؤدبين مع هذه البلاد، مع أهل هذه البلاد، مع السابقين في هذه البلاد يا رب العالمين، والعفو منكم.
0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إذا رجع الإنسان دائما إلى ربه أصلح له، وبالأخص إذا استحضر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت السيدة عائشة لما كان الحبيب يتزوج يتحرك خاطرها، وكانت قد تؤذيه وهو يحبها كثير، فعلمها هذا الدعاء، قال لها: قولي اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، وأمرها تأتيبه بعد صلاة الصبح 7 مرات كل يوم. فكل إنسان يتلو هذا الدعاء لنفسه حتى تذهب عنه الحجة، ثم بعد تلاوته لنفسه ينبغي له أن يعلمه أهله وأولاده وبناته، دعوة نبوية علمها عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفل منها. والإنسان دائما، وعجين الحرارة في الطبع البشري، فالإنسان إذا كرر مثل هذه الأدعية النبوية هذا دواء للحرارة، إذا كرروا انتفع به، وإذا ما كرروا ما استفاد شيء من الحياة. قالت السيدة عائشة فيما رواه الحديث هذا، رواه السيوطي في كتاب الجامع الصغير، قالت السيدة: لو تقرون منه 5 أحاديث 10 أحاديث في مجلسكم تشملونها بالكتب الحديث زينة، وقليل مثلا من إحياء علوم الدين والبداية من 5 دقائق 5 دقائق، وبعدها تقرون في كتاب الفقه إذا تقرون فيها، وبعدها يجعلوا لكم السماع هذا والإنشاد.
2: اللهم اذهب غيظ قلبي
1: وأجرني من مضلات الفتن،
2: وأجرني من
1: 7 مرات قال للسيدة عائشة، فكرري هذا الحديث. فكل واحد هو يكرر ويعلم زوجته وبنته وأهله، وأجرني من مضلات الفتن، حافظوا على هذا الحديث. ثم دائما كل واحد يستشعر في نفسه أنه عنده نصيب من الاعتماد على ما كان عليها أهله وسلفه، لا يقول الإنسان قد مضى وقالك يا أعطاهم يعطيك. إذا جاء الواحد مثلا ذكر حال البقية ولا حال السقاف ولا حال العيدروس ولا حال الحداد، قالوا هوي غير أعطاهم ربك ويعطي هذا، لا ما هو بعمل له، العمل له إشارة إلى أن العبد خدم، أنه خادم دام بالخدمة، وأما العطال يعطيه يكيل ربكم بالأحسان، لا عنده شيء، حد كاتب يكتب العطاء حقه والنقلي شيء دفاته دل خزائن ملانة ما تنتهي، يعطي منها بالأحسان ويغني ويملي. والزمان قال: وهذا الذي تتراكم فيه الفتن وتكثر فيه الظلمات يكون العطاء فيه أكثر من قليل العمل، لأن العمل القليل في هذا الزمان قالوا يصير كثير بالنسبة للسابق، سببه أنه ما يجد الإنسان من يأخذ بيده. الزمان السابق لو خرج الإنسان بغى مجلس مثلا ما يقعد له أصحاب يغفله وياهم على أنس وعلى عادات الناس، اليوم في تريم ولا في سيئون ما يجد إلا مجلس فيه علم، مجلس فيه تذكير، مجلس فيه ذكر، مجلس فيه صلاة على النبي، مجلس فيه قرآن، ما يجد الغفلة قط موجودة. هذا الزمان لما كثرت الغفلة فيه وقلت فيه رعاية الدعوة وأهل الدعوة، قليل العمل فيه أكثر من كثير العمل من السابقين هذين، فالإنسان لا يترك نفسه. العيدروس هو يقول: ما أنام حتى أجيب 1000 من لا إله إلا الله، و1000 من الصلاة على النبي، و1000 من سلام قولا من رب الرحيم. هذا في فراشه له أذكار كثيرة طويلة.

لو جاب الواحد إذا قدرت عليه 100 جاب 10 منها خير كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم علم نحلة قال إنه كان ما ينام في الحديث الوارد عنه حتى يأتي بآية الكرسي مرتين وقال تعدل خطبه إذا قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفث.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كم ما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عرف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: أعطيتك شيك بمليون ريال ورحت للبنك، خذ الشيك جمع لك المليون وعطاك، الشكر لمن؟
2: اللي أعطاك الشيك.
1: للي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. الرزاك والله، الرزاك والله، كل ما سوى ذلك سعي بريد. لكن المرسل الحقيقي هو الله، المعطي الحقيقي هو الله، الميسر الحقيقي هو الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين. ماضيك يا رجل إيش هو؟ لما تجي ترفع يدك إلى الله عز وجل إيش ماضيك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ماضيك شيخ، اصنع ماضي جميل.
2: أنا ودي أسمع منك عن اسم الله الكريم
1: سبحانه وتعالى، وهل أكرم من الله عز وجل؟ أنا بسألك سؤال يا أخي يوسف، هل أنت اخترت الإسلام؟ اخترت أن تولد من أب وأم مسلمين؟ لا. من كرم الله عز وجل علينا أن أعطانا هذه النعمة، وهي أعظم نعمة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، قالوا هي الإسلام، هذه النعمة الظاهرة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن كرمه سبحانه وتعالى لك، حتى واللي شاهدني الآن شوف بعدد لك كم الله سبحانه وتعالى كريم معك، جعلك مسلم وأرسل لك أعظم رسول وأهداك أعظم كتاب وجعلك من أب وأم مسلمين وجعلك آخر أمة من الأمم، يعني أنت أقل فترة مكوثا في القبور. مع هذا كله أنت شاهد يوم القيامة على الأمم، أنت شاهد يوم القيامة على كل الأمم التي سبقتك، فوق 100,000 نبي جو، أنت يوم القيامة تشهد لهم. شوف ربنا كم هو كريم معانا. هذا في دائرة، في هذه الدائرة. أما تعال في التشريع كم أكرمنا، كم خفف علينا. تعال في دائرة المعاصي كم هو كريم معانا، إنه ما يأخذنا عند أول معصية. شوف ما يأخذك من أول معصية، تعصي وتخالف وتروح وتعصي وتعصي وتعصي، ثم تأتي وتستغفر فيتوب عليك. كريم سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. ونحن كذلك يجب أن نتعلم هذه الصفات من الله عز وجل. فأنت لازم تكون كريم، كريم مع الناس، كريم في عطائك وفي أخذك، كريم في بيعك وشرائك، كريم في عفوك ومسامحتك للناس. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعني يريدك أن ويريد أن يقول لك الجزاء من جنس العمل. يا رب اغفر لي. طيب يا أبو يوسف فلان جاء أطلبك، سامح الله يسامحك، مد يدك الله يعطيك سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى كريم، والكرم هذا مع أسماء أخرى تكتمل الأسماء الجميلة العظيمة سبحانه وتعالى. فقد يكون إنسان، هنا أتكلم عن الإنسان، كريم لكن ليس حكيم، فيعطي المال في غير مكانه، ما يعطي عياله، ما يعطي كذا، فأفسدهم. هو كريم، هو في العطاء كريم لكنه ليس بحكيم، لكن ربي كريم وحكيم وعليم سبحانه وتعالى. فيعطي عطاء لا يفسدك، يعطيك بقدر. البعض يعني يسعى في حياته وكأنه لازم يكون غني، لأنه يسمعنا عن الرزق. أنا ما صرت غني، أنا سعيت بس ما صرت غني. لم يكتب الله عز وجل لك أن تكون غنيا، ترى مش لازم تكون غني. لعل الله عز وجل علم سبحانه وتعالى أن الفقر خير لك، فهو ما فتح لك خزائن المال، قد يكون فتح لك خزائن العلم، خزائن المعرفة، خزائن القبول، خزائن أخرى فتح لك، ما فتح لك خزائن المال، وقد يفتح لك خزائن المال ويذكرك بالرزاق. شوف الفلسفة هنا، أنا أعتذر على كلمة فلسفة، يعني أقول لك خلينا نشوف الحكمة. هو يذكرك بأنه هو الرزاق. حلو، أنت الآن ساعة البريد طق عليك الباب ولا جايب لك ساعة ثمينة قيمتها 200,000، تشكر ساعة البريد ولا تتصل في اللي أرسل لك تشكره؟
2: اللي أرسله،
1: اللي أرسل. أو أعطيتك شيك بمليون ريال ورحت للبنك خذ الشيك جمع لك المليون وعطاك، الشكر لمن؟
2: اللي أعطاك الشيك،
1: للي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. فإحنا نسأل في الحياة وناخذ، والله سبحانه وتعالى ذكرنا أنت الرزاق، والله الرزاق والله، كل ما سوى ذلك سعي بريد. لكن المرسل الحقيقي هو الله، المعطي الحقيقي هو الله، الميسر الحقيقي هو الله عز وجل. احنا للأسف الشديد نتعامل مع سعي البريد دائما، نشكر سعي البريد، يا أخي هذا الرجل، أو رحت البنك خدت الشيك، يا أخي أنت رجل كريم، تقول لموظف البنك هو ما أعطاك ريال ترى من عندها، على فكرة هو ما أعطاك ريال من عنده، تشكره وتقول يا أخي أنت إنسان كريم، يا أخي أنت إنسان ما شاء الله عليك، تعطيني مليون ريال، إيش بيقول لك؟ يقول يا أخي أنت شبالك، أنت صاحي، روح اشكر اللي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. فالله يذكرنا بأنه هو الرزاق، هو المعطي، هو المعطي، هو المحيي، هو الذي وهبك، هو الذي أعطاك، هو الذي أكرمك، هو الذي رزقك، ارجع له، اشكره، ارفع يدك له، أطل في سجودك شكرا له هو سبحانه وتعالى، أطل في سجودك شكرا له سبحانه وتعالى. ليش تشكر؟ لأن إحنا طماعين، ومن حقنا نطمع في رب كريم، من حقي يطمع في ربي، لأن ربي كريم وعطاياه لا حد لها، عطايا الله عز وجل لا حد لها، فأشكر عشان يزيدني، فإن زادني شكرته فيعطيني، وإن عطاني شكرته عشان يزيدني، أنا بيزيدني عافية. ولذلك أنا اللي أحبهم أدعي لهم دعوة طيبة أدعيها لك إن شاء الله، وأسأل الله أن يستجيب، أقول اللهم املأ أخوي بيوسف، املأ قلبه بالإيمان، واملأ جسده بالعافية، واملأ يده بالمال، شراك للدعوة. فأحنا نسأل كريم سبحانه وتعالى، وإذا رفعت يدك زيد الدعاء، زيد الأرقام، زيد الأعداد. أنت تسأل من؟ تسأل من؟ تسأل خزائنه ملأة لا تنفد، يده سحاء ينفق ليل نهار. كم أعطى البشر منذ أن خلقهم؟ كم؟ كم؟ يوميا البشرية كم تستهلك لحوم؟ من الرزاق؟ يوميا البشرية كم تستهلك أكسجين؟ من الرزاق؟ البشرية يوميا كم تستهلك فواكه؟ من الرزاق؟ كم تستهلك ماء؟ من الرزاق؟ أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بل أعطاك أشياء بس تتزين فيها أنت مو محتاج لها. كم نوع سمك؟ كم نوع لحم؟ أنواع الدجاج والطيور؟ كم كم وكم وكم؟ هذا في الدنيا، فما بالك ما عند الله عز وجل. تأكل رزقه، عبده، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا كريم، ربنا رحيم، ما عقد الموضوع، الموضوع ما في فلسفة، احنا نتفلسف، هو ما في فلسفة، ما في فلسفة. ضع سبحانه وتعالى، وضع في داخلك، وضع في داخلك شيء اسمه الفطرة، هذه الفطرة تتوافق مع كل ما جاءك من الوحي. شوف كل شيء يأتيك من الوحي في توافق، من وضع هذه الفطرة في داخلي حتى تتوافق مع الوحي؟ هو سبحانه وتعالى. والسعادة التي أبحث عنها في الدنيا وفي الآخرة مجموعة في ثلاثة حروف: وحي. وحي. لا تبحث يا أبو يوسف ولا يبحث أخوي المشاهد عن السعادة خارج الوحي، خارج هذه الحروف الثلاثة، لن يجدها، لن يجدها. وإن كانت عندك هموم وعندك مشاكل وعندك أوراق مبعثرة هنا وهناك، شوف قلت لك ما في فلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. يا أخوي مهموم، روح حق فلان قبل فلان، عليك بالاستغفار. يعني كم استغفر وأشوف النتيجة. شوف لما تتعامل مع الله تعامل بأدب، تعامل بأدب. أمرك بأمر نفذ. اليوم لو أنت عسكري ويجي ضابط يعطيك أمر ما تسأل ليش، قلت طول العمر أنا عندي إجازة، قال روح بيجيك الرد، متى بيجيني؟ السؤال هنا غلط، لا مسؤولك ما تقول له. فما بالك بالله عز وجل، فما بالك بالله عز وجل. من لزم الاستغفار يعني أخذ المسبحة، أقولك ابتعد عن المسبحة، الهج بالاستغفار. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وانت رايح وانت لا تنشغل بالعد ساعة، اما عداد الجوال ولا عداد المسبحة كم وصلت، انت منشغل بالاستغفار ولا بالعد الان؟ لا تنشغل بالعد. عندك هموم الزم الاستغفار.
2: بس العد برضو ليه حسبة انه من استغفر
1: في حسبة لامور معينة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، من قال من صلى علي صلاة واحدة، من صلى علي 10، من صلى علي 100، صحيح. لكن أنا هنا عندي أمر ما له علاقة بعد، إلزم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، ما قال 100 ولا 200 ولا 3، إلزم الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وانت رايح وانت جاي وإذا بهذه الذنوب تتهشم ومعدنك الصافي يلمع، وتكثر من الاستغفار والذكر وتنشغل به، فيصبح لك ماضي جميل، يصبح لك ماضي جميل. شوف سيدنا يونس عليه السلام فنادى في الظلمات لما أصيب بالغم والهم في ظلمات. الآن لو جبنا كل القوى الأرضية وقلنا لهم يا جماعة في رجل ابتلعه حوت وذهب في البحار هذه، شغلوا غواصاتكم وطائراتكم جيبوا هذا الإنسان، عقلا ممكن هذا الشيء؟ غير ممكن، غير ممكن. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة أعماق البحر، فنادى في الظلمات، لا يعلم مدى هذه الظلمات إلا خالقه سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن الحديث يتكلم عن دعاء ذي النون، زين ما في دعاء، هنا لا يوجد دعاء، اللهم أنقذني من بطن الحوت، لا يوجد
2: اعتراف.
1: لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص طبق. هذا مو كلام الحرمي، هذا كلام سيد الحرمي صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت تناجي تقول يا رب أنا مؤمن بك وبكتابك وبرسولك، مؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد أصابني الغم والهم، اللهم كما فرجت عن نبيك يونس فرج اللهم عني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا قلت لك الماضي، الآية بعد شوي ماذا تقول؟ فلولا أنه كان من المسبحين. ماضيك يا رجل إيش هو؟ لما جي ترفع يدك إلى الله عز وجل إيش ماضيك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ماضيك شيخ، اصنع ماضي جميل في لحظتك هذه، في لحظتك هذه. إذا إحنا اليوم، إذا إحنا اليوم يوم الأحد، بكرة رح يصير أمس، اصنع أمس جميل من لحظتك هذه، اصنع أمسا جميلا مش غدا، اصنع أمسا جميلا من هذه اللحظة. اليوم اللي أنت فيه بكرة بيصير أمس، أنا أقول لك اليوم بس بكرة بيصير أمس. فلما أصنع جميل في هذا اليوم غدا سأقول أمسي كان جميلا، أمسي كان مع الله مش مع الشيطان، أمسي كان فيه ركوع وخشوع وخضوع لله عز وجل. لا تكبر على الناس، لا تكبر على الناس. على فكرة يا صاحب المال، يا صاحب الجاه، يا صاحب المنصب، عندما تقارن نفسك بالآخرين انتبه، ترى أنت تقارن لأمرين، إما أن تشكر أو تتكبر. أنت ليش قارنت نفسك بفلان وفلان؟ حتى أشكر نعم الله علي. ممتاز. هناك من يقارن نفسه بالآخرين، أنا أحسن من فلان. انتبه، انتبه، ترى هذا المنصب الرزاق، والمنصب اللي انت فيه الرزاق، المكان اللي انت فيه الرزاق، والمكان اللي هو فيه الرزاق. الرزاق قادر يغير مكانك؟ نعم، نعم قادر يغير مكانك في لحظة، قادر يغير مكانك في لحظة. وين قارون؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وين؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت عندنا. فخسفنا به وبداره الأرض. من فيكم يتمنى يكون مكان قارون؟ لا لا لا لا لا لا، لا احنا ما نتمنى، ترى بالأمس. أنتم تشوفون أن هذا رجل أوتي الدنيا كلها خلاص، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فخسفنا به وبداره الأرض. طيب هذه القصة أنا لما أسمعها هي قصة تاريخية ما لها علاقة بالواقع والمستقبل ولا لها علاقة؟ إذا لها علاقة انتبه. قارون، قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. ليش خسف به؟ الكبر. فيا من تتكبر بمنصبك بسيارتك، والله قد تخسف بك، قد تخسف بك، قد تتهشم عليك سيارتك. ليس كل حادث مجرد حادث، قد يكون هذا الحادث انتقام من الله سبحانه وتعالى، كان ماشي في سيارته متكبر على غيره، وإذا بالسيارة تصطدم في مكان وتتهشم عليه ويموت في داخلها وما يدريك، وما يدريك. ليس مجرد عرض حادث عادي، لا، قد تكبر في هذه السيارة. وإيش التكبر؟ تكبر أن تشوف نفسك أفضل من غيرك. ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع. إذا جاء الحزن قل الإنتاج، انشغلت بنفسك، ابتعت عن الناس، إلى أن يوصلك إلى نقطة خطيرة جدا، وهي عدم الرضا عن أقدار الله وقدره سبحانه وتعالى. وديك قدام شغال شيخ، شغال أخونا هذا اللي فقد عزيز عليه في وقت هو قد ما يتوقع، ما كان في مقدمات، ما كان في مقدمات، وهذه طبيعة الحياة. لو قلت لك أستاذ محمد مباراة كرة قدم، بس في قانون جديد اللي هو ان احنا ما نلعب ضمن وقت محدد، نلعب مباراة على صفارة الحكم، فما ادري بيصفر بعد دقيقة او ساعة او ساعتين، انا ما ادري كيف نفسية اللعبة.
3: تتعب،
1: تتعب، الجمهور تعبانين، في لحظة ممكن يصفر، ولا المثل الأعلى، ترى احنا حياتنا قائمة هكذا. ما في، قد تكون في مقدمات وقد لا تكون، تحت السالفة، صفر الحكم على السلامة، في لحظة ممكن يصفر. نام ما استيقظ، استيقظ ما نام، صلى الظهر صلوا عليه العصر، صلى العصر صلوا عليه المغرب، وهكذا. هذا الأخ من وساوس الشيطان أن يذكره دائما. وعندنا أيضا في ثقافتنا الشرعية للأسف الشديد، أنا أقول لك أن البعض كان يتكلم عن الموت وكأن الله عز وجل لا يستطيع أن ينتقم من الإنسان إلا إذا مات. فالموت هو بداية العذاب وبداية الآلام وبداية التعذيب وبداية، وكأن الله ليس برحمن وليس برحيم، كأنه ما قال وكان بالمؤمنين رحيما، كأن العذاب، مع أنني أعلم يقينا بالأحاديث الصحيحة أن الإنسان عندما يموت ينتقل من دار فيها رحمة واحدة إلى دار فيها 99 رحمة، أنتقل من دار فيها رحمة واحدة، رحم الخلائق والكائنات والحيوانات والمخلوقات كلها تتراحم برحمة واحدة. فأمك يا أخي الحبيب تسمعني الآن، وأسأل الله أن يغفر لها ولأمي ويجعل مثواهم الجنة، خرجوا من دار فيها رحمة واحدة إلى دار فيها 99 رحمة، هذا أول شيء. ثاني شيء، عندي قاعدة، كل ما يجيني مكلوم ضاقت عليه الدنيا أسأل سؤال، تقول له ما ظنك بربك، يتبخر الحزن، ما ظنك بربك؟ ربي سبحانه وتعالى عرفني بنفسه، أول ما أفتح القرآن تأتيني سورة الفاتحة، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أنا دريت أنه رب. طيب من هو هذا الرب؟ إيش قال لك؟ الرحمن الرحيم. ارتاح، ارتاح يا شيخ، هدي هدي، ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن يأتيك على قوتك. هذه القوانين عندما يهضمها عقلك وقلبك وتصبح جزء من كيانك، يأتيك درها مش حرام فيه شبهة، ترفضها، ترفضها، تقول خلاص يا أخوي الله أغناني عنه، الله ما عاجز عن رزقي يرزقني بالحلال، أمد يدي للحرام ليش؟ هنا يأتي موضوع اليقين، ومن يسرق إما المال العام أو المال الخاص. وطبعا الإنسان بطبيعته دائما أستاذ محمد عنده ميزانين، ميزان يحكم فيه على نفسه وميزان يحكم فيه على أفعال الناس. الميزان اللي يحكم فيه على نفسه يقولك إحنا بشر نخطئ، عادي نخطئ، احنا عادي نخطئ، زين فلان اخطأ، يا اخي شلون يخطئ فلان الفلاني اخطأ، يخطأ لا يا شيخ، ويبدأ طيب ما هو الخطأ وارد، خطأ وارد، لكن مسألة الحرام، لقمة الحرام، يفترض الواحد فينا احنا كمسلمين تقدر تقسم، تقسم على لقمة ابنك شايلها بياكلها، تقول أستطيع أن أقسم بالله أنها حلال وليس حتى فيها شيء من الشبهة. نعم أستطيع، أستطيع أني أقسم أن هذه حلال. طيب فما بالك إذا كانوا يدري أن هذه اللقمة حرام؟ أنا أقول لأ، إيش ظنك بربك؟ أنت لما مديت يدك للحرام إيش كان ظنك بربك؟ عاجز يرزقك؟ ولا أنت خايف إن ما يرزقك؟ ولا أنت خايف على رزق عيالك؟ ترى لو جينا في التسلسل، جدك، جدك حي ولا ميت محمد؟
3: توفي
1: رحمة الله عليه وعلى جدي وعلى أموات المسلمين. أظن، أظن لو جلست معه وسألنا هل أنت خايف على رزق ولدك؟ بيقولك إيه أنا خايف، ولدي شلون بيعيش، شلون بتكون حياته، عند هذا الجانب. جينا للأب نفس الهاجس عنده. وانت اليوم استاذ محمد عندك بعض الهاجس على رزق عيالك، عندك
3: عيالي شلون بيشتغلون، شلون بتكون حياتهم، شلون بتكون أرزاقهم. غالبا بنسبة 90% أن رزق أبوك أكثر من جدك، وغالبا إن شاء الله رزقك أكثر من رزق وعيالك إن شاء الله أفضل. لكن هذا الهاجس إلا ما يجيك والشيطان يفتح ويدخل، لكن صدق الله الرزاق، لكن فيدخل من كلمة لكن. ما الذي خلقك أستاذ محمد؟
4: رب العالمين.
3: ألا يعلم بهذا الضعف اللي فيك؟ هو يعلم صح، يعلم أن في مسألة الرزق شوي عندك خوف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم. ولذلك لما حب يحمي هذا الباب من دخول الشيطان ذكر لك آية في القرآن سرتها عجيب، سرتها مختلف، فيها شيء من التسليم بالزيادة. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس لا كمل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. من الذي يقسم؟ الله يقسم، الله يقسم على مسألة رزق. وفي السماء رزقكم، يعني ما عندك شيء في الأرض، كل يوم يأتيك الرزق. واحد عنده في حسابه 100 مليون، هل هذا رزقه؟ لا، هذا مش رزقه. شلون في حسابي، في حسابي البنكي 100 مليون؟ إيه قد ما يكون هذا رزقك، قد يكون 20 مليون لفلان و10 مليون لفلان و20 مليون لفلان و5 مليون لفلان، وانت عندما تغادر هذه تقسم، فهي ليست لك، هي في حسابك وليست لك. اطمئنان لك. كل هذه اطمئنان لك ان لا والله يا شيخ مسألة الرزق والله يعني مضمونة عند الله عز وجل، حياتي مضمونة عند الله عز وجل، حياة عيالي متكفل فيها الله عز وجل. لو قلت لك أستاذ محمد جاك واحد من تجار الكويت المعروفين اللي ما شاء الله يعني انولد في في في في التجارة ومعروفة تجارته، يعني ورجل أمين وثقة ونظيف وما شاء الله عليه، قال لك عطني فلوسك أربيها لك وتاجر لك فيها، ثقتك فيه شلون؟
4: عالية.
3: فما بالك إذا الله عز وجل هو اللي راح يتولى حياتك، حياة عيالك، وين الثقة؟ ليش يأتي الخوف؟ ليش ما تستبدل الخوف باطمئنان وسكينة وراحة وتتعالى عن كل لقمة فيها شبهة أصلا؟ لأن الله سبحانه تكفل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والحق إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق تتكلم، يعني شيء محسوس ملموس مسموع، أنا أتكلم يقيني أن أتكلم هكذا، وخلاص رزق عند الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا اليقين يجعل المحاكم يقل دورها في العمل، والسجون يقل زائرينهم، والحياة تكون مختلفة، نقترب من حياة الجنة.
4: تشرح ليها أكثر بخالد هذه، وتقرب المايك ما عليك أمر.
3: نعم.
4: بس ما فهمت موضوع إنه شلون هذه الحياة ممكن تخفف موضوع السجون وتقربنا إلى حياة ممكن أفضل من اللي إحنا فيه. والمايك لا تنسى، بس كانت قربة كذي يمك.
3: أقربه، أنا أقرب منه. تمام؟
4: على راحتك.
3: زين. عندما يأخذ الإنسان ما له ويترك ما ليس له، هذا المال لي أخذته، هذا المال ليس لي ما أخذته، كم محامي سنستغني عنه؟ القضايا ستقل. اليوم إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إن هذا الشيء مبلي وأبي أخذه، مبلي واجيب لي محامي وادفع له عشان أخذه، مبلي. ولذلك أحد الحكماء دخل على قرية فوجد اثنين تهوشون على قطعة أرض، هذا يقول قطعة هذه الأرض لي، والثاني يقول هذه الأرض لي، وهذا عنده شاهد وهذا عنده شاهد، وهذا يقسم وهذا يقسم. فهذا الحكيم احتار كيف أصلح بينهم، فجاي قال لهم يا جماعة هدوا اللعب شوي، أنا ممكن أتكلم مع الأرض وأسألها هي لمن وخلاص. فعم الصمت كما هو الآن في الاستديو. حضرتك تتكلم مع الأرض؟ قال إيه. أتكلم معها وأسألها وخلاص تنتهي القضية. طيب أيها الرجل الحكيم سل الأرض، بس أنا متأكد لي، والثاني يقول أنا متأكد لي. فراح الحكيم خذ لفة في الأرض ورجع. ها بشر لي ولا لا؟ قال أنا سألت الأرض، أنت لفلان ولا فلان؟ قالت لا، هم الاثنين لي، أنا مو بحق حد، هم الاثنين بيجون عندي بكرة، أنا مو بحق حد. إذا الإنسان في الحياة عرف الذي له أخذه، واللي مو بله تركه لله عز وجل، خلاص هذا مو بلي أنا ما أخذه. بتقل المشاكل، بنعيش حياة اللي راحة البال بين الناس، بيقل الحسد، بتقل الغيبة، بتقل أمور كثيرة جدا، بنسلم على الحسنات شوي اللي عندنا، بنسلم عليها يا رجل.
4: موضوع حتى وانت تتكلم خصوصا بما يتعلق بالرزق، شوف اليوم حتى في الدعايات، ها في الأمور، لا تفوت الفرصة، الفرص لا تفوت، ولكن من يحاول يمشي في الدرب اللي أنت ترسمه ينتهي هذا الهاجس عنده. ما قسمه الله فهو لي، هو اللي ما حصل، فموضوع فرص وطافتني ما دام. بس هني شلون يكون بخالد، يعني إذا كان القدر مكتوب هني شنو دور الإنسان؟ أعتقد هذا السؤال اللي يطري على أي شخص اليوم يسمعنا، بأنه هل أنا أسلم لكل شيء، ووين ممكن أنا أنتقل من مرحلة إيمان لمرحلة تواكل، بأن حتى لو أنا أخفق في أشياء معينة أقول والله هذا مكتوب لي وخلاص، يعني وين أعرف هل أنا اجتهدت ما اجتهدت؟ أعتقد في أمور كثيرة لازم الواحد يستوعبها عشان ننتقل من التوكل للتواكل وهالأمور هذه.
3: أول شيء القضاء والقدر سر الله في خلقه، وإذا حد يبي يفهم التفاصيل أكثر في مسألة القضاء والقدر فليرجع إلى سورة الكهف، وهي أكثر سورة نقرأها، ويرى في قتل الصبي من قضاء وقدر، ويرى في خرق السفينة من قضاء وقدر. هنا تتجلى عظمة الله عز وجل في علمه الغيب، في علمه للغيب سبحانه وتعالى. أنا الآن أسأل، أنا بس بكون أنا المذيع وبسألك سؤال، أستاذ محمد هل في قتل الصبي حكمة؟
4: تجدها فيما بعد؟
3: لا قبل ما بعد، لا يوجد. أول شيء هذا صبي، يعني حتى عند غير المسلمين قتل الصبي أو قتل الطفل فيه مؤاخذة، يعني إنسانية خلينا نسميها، صحيح؟ ومع ذلك الخضر قتل الصبي، إذن لا توجد حكمة ظاهرة، صحيح؟ لا توجد حكمة ظاهرة. طفل صغير ليس له ذنب، قتل. عندما نكمل الآيات نرى أن في قتله مصلحة لنفسه ولوالديه وللمجتمع، نرى أن قتل الصبي فيه مصلحة لنفسه فهو في الجنة لم يكلف، ولوالديه سيبدلهم الله بخير منه، وللمجتمع سيسلم من شره. قتل الصبي أقيسه على نفسي، الدين الكبير الذي على ظهري، ذاك المرض الكبير الذي في جسده، ذاك الهموم الكبيرة التي اعترته، وهذا وهذا، إنما هي قياسا على ظاهر الأمر في قتل الصبي. أنا لا أعلم. ولو طرحت أيضا سؤال آخر، هل الأب والأم كانوا يعرفون هذه التفاصيل؟ ما كانوا يعرفون. طيب أنا كيف أسلم للقضاء والقدر؟ أنا لا أسلم للقضاء والقدر أبدا، لا أسلم، أجتهد وأخذ بكل أنواع الأسباب الصغيرة والكبيرة والبعيدة والاحتمالية أيضا، أدخل في جميعها. لا أسلم، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. وأرجو ما حد يستقطع هذا المقطع ويقول لي أبو خالد خرج من ركن أركان الإيمان فهو كاف ألف راء، لا لا لا لا لا, لا. أنا لا أسلم القضاء والقدر. بتقولي كيف؟ لأنني لا أدري ما الذي قدره الله علي. عندي مشروع بقالة فتحت، البعض يجيني يقول لي أبو خالد أنا استخرت وفتحت البقالة وخسرت، كأن في شيء عتب على القضاء والقدر. أنت استخرت نعم، لكن أدرت إدارة صحيحة؟ أنت استخرت نعم، لكن تابعت التفاصيل؟ أنت استخرت نعم، أخذت بالإعلانات والجزيئات والتفاصيل، أخذت فيه ولا ما أخذت؟ ما أخذ، أهمل في كل شيء، وقال يا أخوي هذا قضاء الله وقدره وأنا أسلم. ما هو التسليم؟ ما هو التسليم؟ أنا أسأل في الدورات أقول لهم ما هي القناعة؟ يقول لك القناعة أن تقنع بما رزقك الله. يقول لك من فيكم راضي بما رزقه الله؟ كلنا راضين. أقول له طيب افترض أن راتبك 2000 دينار، قلت لك والله في عرض ثاني ب3000 دينار، تجي ولا ما تجي؟ لا أروح. طيب أنت مش راضي؟ هيدي راجع نفسه، ما هي، ما موضوع القناعة؟ إيش هي القناعة؟ ولأن ما هو التسليم للقضاء والقدر؟ وأنا قلت لك أنا لا أسلم، لا أسلم للقضاء والقدر حتى تختلي يدي من كل الأسباب، هناك أسلم. قل يا ربني هذا اللي عندي.
4: هذا ودي تشرح لي زيادة عشان أتأكد أني فاهمك.
3: جميل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشريفة المباركة. لو أعطيتك معلومات من كيسي، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته ودع الله ليل نهار أن تنجو هذه، أن تنجح هذه الرحلة ويصل للمدينة، وما أخذ بالأسباب لأن الله هو مسبب الأسباب وكذا، تقتنع بما أقول؟ لا، أخذ بكل الأسباب، بكل الأسباب، ما ترك شيء. الأخبار تأتي والطعام يأتي والشراب يأتي ودليل السفر يأتي، وأخذ الطريق الغير معتاد للمدينة، وجلس في غار ثور ثلاثة أيام بلياليهن حتى كل الأسباب أخذها. شو واحد يقول خي ليش ما سلم القضاء والقدر وإن الله كاتب يصير؟ لم يسلم. البعض لا يفهمني أنا جريء، أنا بوصل لك رسالة، وصل لنفسي، أنا أحوج الناس لهذا الكلام. أنا لا أقول هذا الكلام وكأني امتلأت إيمان، لا. نلاحظ في الغار عندما اختلت أيديهم من الأسباب، ألن لا يملكون شيء. المشركون وصلوا إلى الغار، ولعلك زرت الغار. الغار ليس مكان كبير وفيه مداخل ومخارج، الغار عبارة عن صخرة هكذا منحنية، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار، لو أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هنا انتهت القصة، هنا يعني فقط. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طيب هل هناك من أسباب الآن موجودة في يد النبي وأبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق فيه؟ هنا التسليم، هنا التسليم، خلاص يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إلى آخر الآية. إذن مسألة الأخذ بالأسباب، لا، يجب أن أخذ بالأسباب، بكل الأسباب الصغيرة والكبيرة حتى أصل للنهاية، ثم تأتي القناعة وأقول أنا الآن مقتنع بهذا النصيب لأني ما تركت باب إلا وطرقته.
4: هذا التسليم،
3: هذا التسليم. أما يجيك واحد من البداية أخوي أنا مسلم أمري إلى الله عز وجل، أنا مريض ومسلم أمري إلى الله عز وجل، رحت المستشفى، لا، أنا فتحت مطعم، لا عملت له دعاية ولا جبت له شيف ماهر ولا عملت له ولا سويت ولا شيء، يا أخي أنا متوكل على الله عز وجل، هذا التوكل بعينه. وإذا رزقي في السماء سيأتي، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان بعيدا فقربك. لا حبيبي، لا شيخ، إحنا عندنا مفاهيم فيها تحتاج إلى تعديل.
4: مثل
3: الله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، وأمرنا أن نكون إخوان، وأمرنا أن نتحد، وأمرنا أن نجمع كلمتنا. حلو، هذه مشاريع يجب أن نعمل فيها حتى نتحد. لا أنا أقول اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. جمع كلمة المسلمين هي مشاريع ميدانية، آتي لأخوي أستاذ محمد عنده مشروع، نجمع فيه الناس على مشاريع، على أفكار، على برامج، على أنشطة، أجمع فيها الناس. صارت مشاكل بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، جزء من أخوة الإسلام وتجميع الناس إني أروح بينهم وأصلح ذات بينهم. هذا هو معنى أن احنا الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله عز وجل لها، لأني أجلس أتعبد. وإحنا هذا المفهوم، مفهوم العبادة، هو جزء منها. مثلا الصلاة هي عبادة بحتة، هي عبادة بحتة، ومع ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في 24 ساعة الله عز وجل طلب مني تقريبا نصف ساعة عبادة بحتة، والباقي السعي في قضاء حوائج المسلمين، عمارة الكون، البناء إلى آخره. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الذي جاء من أجله محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن احنا نعيش في صومعة ونتعبد الله عز وجل ولا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قوانين في التوكل، كان يتوكل على الله عز وجل حق التوكل وكأنه لم يأخذ بسبب، ثم يأخذ بالأسباب وكأن ليس له رب ناصر. هذا هو.
4: تشرح لي الشطر الأول بخالد، شون يعني أنك توكل على الله وكأنك لم تأخذ بأي سبب؟
3: ما جميل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جهز المواقع، رتب المكان، أخذ بكل الأسباب، وجهز الكمائن، وجهز الجيش، وجهز كل شيء، الخطة 100% 100%. حتى لحظة رمي السهام حدتها لهم، من يكون في المقدمة من يكون في المؤخرة حدتها لهم، ما ترك شيء. شوف، ما ترك شيء في غزوة بدر. حتى في قضية المكان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار المكان، فجاءه الحباب المنذر رضي الله عنه، قال يا رسول الله، أهو الحرب والرأي والمكيدة أم الوحي؟ إذا كان الوحي فنحن نسلم، وإذا كان الحرب والرأي والمكيدة لا أراه مكانا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان، لأن الإسلام يعلمنا الطاعة المبصرة وليست الطاعة العمياء. طاعة مبصرة، إن رأيت فيني خطأ قول، إن رأيت فيني تقصير تكلم، حتى لو أنا مسؤولك في العمل، حتى لو أنا ضابط في المجال العسكري، حتى لو أنا قائد.
4: سمونها الطاعة المبصرة؟ شو يسمونها؟
3: طاعة مبصرة، على نور، على دراية، على بصيرة. قال يا رسول الله، هو وحي؟ إذا وحي نسلم. قال لا، ما جاءني شيء عن الله كوحي في هذا المكان، ما في. قال لا أراه مكان يا رسول الله، الماء قدامنا، نتقدم ونحجز الماء عن المشركين، وهذه أهم نقطة في الحرب، أنه لا يملك ماء، الماء عندي. انتهى من التخطيط العسكري، وضع كل نقطة في مكانها، ثم لجأ إلى الله عز وجل وبدأ يدعو ويدعو ويدعو، وسقط الرداء عن كتفه الشريف وهو يدعو ويستعين، يا رب يا رب أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، يا رب يا رب. حتى رق له أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله، والله لا يخزيك الله يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. ليش كل هذا الدعاء؟ لم يأخذ بالأسباب؟ لما كل هذا الدعاء وقد أخذ بهذه الأسباب؟ ولما هكذا يجب أن تكون حياتي وحياتك يا أستاذ محمد، هكذا يجب أن تكون حياتنا، في الأخذ بالأسباب في أعظم ما يكون، وفي التوكل على الله والاستعانة بالله في أعلى ما يكون. هذا هو المنهج. مسألة الرزق اللي اليوم احنا نحاتيها، ولما نقول رزق العقل الشيطاني ينتقل مباشرة للأرقام البنكية مباشرة، مع أن الله عز وجل ذكر لنا مسألة الرزق تختلف اختلاف 180 مليون درجة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا الله، يعني كل ذرة في هذا الكون مسخرة لي؟ نعم. يعني إيش مسخرة لي؟ يعني رزق لك. يا الله، أنا كنت عبالي إن العلم والعافية والمال لا لا لا لا لا لا لا لا. الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر وسع مداركك. القضية ليست أرقام في البنك، إذا 1000 ولا 2000 ولا 3، وسع مداركك. مسألة عظيمة. الله الملك الكريم الوهاب سخر لي ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم. إذن لحظة يا أستاذ محمد، أنا بدخل في التفاصيل. إذن ما في السماوات وما في الأرض، نعم، هل محمد صلى الله عليه وسلم جزء من رزقي؟ نعم.
4: بمعنى
3: هذا الخير الذي أنا فيه أليس رزق؟ من أين جاء هذا الرزق؟ من أين جاء هذا الخير؟ من محمد. إذا محمد جزء من رزقي، لأن الله أكرمني بأن أرزق من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رزق، هذا أعظم رزق. طيب هل أبو بكر الصديق جزء من رزقي؟ نعم. قبل قليل كنا نتكلم عن الإيمان وعن التوكل والتواكل والتسليم، فاستفدنا من أبي بكر، إذن هو رزق، جزء من رزقي وجود أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحياة. عمر، عثمان، علي، جيل الصحابة، هؤلاء الله عز وجل جعلهم جزء من رزقي. نعم، هم من كتبوا لنا القرآن وكتبوا لنا السنة، وهم من نقلوها لنا، واليوم نعيش ببركتهم. إذن هم من رزقي. نعم، جبريل من رزقي، السماوات من رزقي، الأنبياء من رزقي. كيف؟ خلني أكلمك أستاذ محمد عن أعظم اجتماع كوني حدث في الوجود، أعظم اجتماع حدث بين أعظم رجلين في الدنيا في أعظم مكان في الدنيا. ودك تعرف إيش التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع؟
4: أكيد
3: أعظم اجتماع في الدنيا لن يأتي مثله، بين أعظم رجلين في الدنيا في أعظم مكان في الدنيا لن يتكرر. وما هي التوصيات؟ هذا من رزق، هنتكلم عن الرزق الآن. هو الاجتماع الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم أبو الأنبياء في السماء السابعة عند البيت المعمور، في مكان عظم، في شخصيات عظم. حدثني. لا يوجد، لا يوجد ولن يوجد. حدث اجتماع بينهم وكلام. ما هي التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع المهم؟ أربع كلمات، أربع كلمات هي رزق لي ولك. ألم قلنا الأنبياء رزق، الله جل جعلهم وخلق الأنبياء جزء لي رزق معهم. أربع كلمات من هذا الاجتماع العظيم بين عظيمين من عظماء الدنيا. يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، ماؤها عذب، طينتها طيبة، وأنها قيعان، قيعان يعني أرض صالحة للزراعة خالية من كل شيء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أليس هذا رزق؟ من أين جاءني هذا الرزق؟ من أبي إبراهيم عليه السلام، من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا رزق؟ عندما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في رزق أعظم من هذا؟ أن الله عز وجل أمر الملائكة الآن أن تغرس لي أربعة أشجار في الجنة، وذكرتها مرتين، ثمانية أشجار في الجنة. هذا الرزق من السبب فيه؟ حب إبراهيم عليه السلام لي، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وقد وصلت لي ولك. الله أكبر، من كان معهم؟ من كان معهم؟ من نقل لنا هذا الكلام؟ كل من نقل كان جزءا من الرزق لي ولك، كل من نقل. وهذا المايك هو جزء من الرزق لي ولك وللمصورين كذلك، ولأخوي عبد الله سيد عبد الله كذلك المصورين. هذا رزق سيكتب لي ولك. قد نأتي يوم القيامة في هذه القيعان آلاف الأشجار، مش مني ولا منك، من المتابعين كثرهم الله، من المتابعين كل واحد سمعنا قال يا الله هذه أعظم وصية من أعظم رجل لأعظم رجل لي، ويسلم علي ويقول لي هلا هلا فيكم في الجنة. فأنت ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا رزق ولا مش رزق؟
4: عفوا بس كله يبتدي من اللي أنا برد أذكر نفسي بأنه كله يبتدي بنظرتك اللي أو تعريفك للرزق. إحنا نحصر مفهوم رزق عندنا بالمادة في الأرقام، فأنت هذا اللي قاعد تقول إنه تجاوز موضوع الأرقام، الرزق ما هو محصور بالأرقام، عدل إذا أنا فاهمك؟
3: بالضبط شيخ، وإحنا وسعناها لدائرة أوسع ما تكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من كل هذا مسخر لك، إذن كل هذا رزق لك. هذا الهواء اللي استنشقه أليس رزق لي؟ اللي أنا ما عنده رزق، هذه السيارة، هذه العافية، هذه القصة، على ذلك كلها أرزاق. والرزق لا ينتهي هنا يا شيخ، عندنا أرزاق في الجنة، نأكل في الجنة ونشرب في الجنة ونعيش في الجنة ونستنشق في الجنة، وكل هذه أرزاق. كلمة رزق ليس لها حصر يا شيخ، احنا حصرناها في دائرة ضيقة جدا وهي المال. يا أخي قد تأتي الملايين وتصرف على العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا، قد تأتي ملايين وتصرف على الأمراض وعلى العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا. إذن من هذه اللحظة وسع مداركك للرزق. الرزق كلمة، الرزق رضا من الله عز وجل، يرزقك الرضا، تصبح وتمسي وأنت راضي عن الله عز وجل.
4: أنا بأثر أثر الرضا، أعتقد هذه الكلمة الرئيسية اليوم، لأن إذا اقتنعت بموضوع الرزق والقدر رب العالمين اللي مكتوب لك، فمفروض أن تنتقل لمرحلة الرضا. أبي أثر الرضا عليك في الحياة الدنيا،
3: يا سلام.
4: أثر النفسي.
3: اختصرت الموضوع أستاذ محمد، السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة ولا سطر. السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر القصة بس، أحد الحكام طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حالة وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن، قطوه في السجن. بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصة الآن في السجن؟ قال يا سيدي قرب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه في السجن. وبعد وناسة قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. فقال له انت قصتك في السجن وبعد مبسوط قاطك في السجن؟ قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام. ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه

فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا شو يسوي. شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. أنت بي الله يرضى عليك، ارضى أنت عن أقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى أنت عن الله بس. فقال له تعال نسي قصتك، أنت الزعل والضيقة ما تمر صوبك. قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بحلوه ومره، أمس من فيني يتذوق لذة أمس؟ أمس إيش فيه؟ راح. أكلت ولا ما أكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. أمس انتهى، أمس راح. وغدا أنا وأنت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة. بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكرة، وما بيني وبين كل هذا اليوم فما عساه أن يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة، نحن ايش يومنا؟ الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده. ما كلفك، كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي هدي هدي، ترى الأمور سهلة. ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى. من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية. انتبه، ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية. إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه انتبه، لأن الشيطان مداخله عليك أكثر. أقولك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار. يا أخوي وخر، هذا هو الكبر. تزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر. الكبر فتح بابه بيدخل، انتبه انتبه. هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك. احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل. كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه. انت مستخلف فيه، جاي لفترة وتغادر عنه تتركه. ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها. وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء. قال اكتب. قال أبشر أكتب. اشترى ميت من ميت أرض. خلي يا مولاي. قال طبعا هدي. فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي. ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار. كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في ماله، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، اختباره في أبيه،

0: ونبي، اختباره في ابنه مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة. خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة. ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده. نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ، القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء، وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟
1: ونعم بالله. انت كان عندك رسالة للفقير ما قلتها بعد، قلت الغني وخليتها الفقير. إيه المسكين فقير وهم اعطيته نصيحته.
0: جميل. الغني انا قلت له عنده 3 نقاط اساسية لا تغيب عنك ايها الغني. ترى المال اللي عندك انما هو من الله. رقم 1، انسب المال الى الله عز وجل، انسب النعمة الى المنعم سبحانه وتعالى. اي نعمة عندك، اي علم عندك، اي وعي عندك، اي ثقافة عندك، اي جمال عندك، اي شيء انما هو من الله عز وجل. 2، اشكر الله على هذه النعمة. 3، لا تستخدمها في معصية الله، لا تستخدمها في معصية الله. الشيطان ما راح يتركك، فقد يأتي وانت عندك هذا المال ويقول لك انت انت. وهنا قصة مؤلمة، يعني أنا أتردد في ذكرها أمانة، لكن أحيانا خوفي على الغني إن سكرة المال تنسيه نفسه وتنسيه خالقه سبحانه وتعالى. هذا رجل في دولة آسيوية قدر الله أن يأتي إلى دولة خليجية، وفتح الله عز وجل عليه من المال الشيء الكثير، وأصبحت شركاته ودخله بالملايين. شعر في لحظة أنه في غنى عن الله. هذه أصعب شيء يمر على الإنسان عندما يأتيه هذا الشعور، لمنصب، لمكان اجتماعية، لأي شيء. في لحظة من اللحظات يهجم عليك إبليس فيشعرك أنك في غنى عن الله. هنا بداية النهاية في سكرة من المال والأموال التي تأتيه من كل باب. نسي أن هذا من توفيق الله عز وجل، فجلس في جلسة غرور فرعوني، فقال كلمة: أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله منها. بما معنى؟ قال: يا رب، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك. شوفوا الإنسان هذا اللي أمس كان نطفة، اللي الله عز وجل تولى العناية فيه.

0: أكل وشرب وأعطى سمع وبصر وقوام وأعطى عقل يفكر ويخطط ويتخذ قرارات ويأتيه المال بعد فقر بعد فقر. قال لست في حاجة إلى المال يا الله، لست في حاجة إليك يا الله، خلاص. فابتلي مباشرة بحبه للخمر والنساء، التجارة الكبيرة خسائرها كبيرة، فزالت عنه تلك الأموال وأصيب بمرض الإيدز. فلما تم الكشف عنه أمرت الدولة الخليجية أن يغادر، فعاد إلى قريته حاملا هذا المرض ولا شيء سواه.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
2: اللهم صل وسلم.
1: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
3: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: الشخص الذي يربي غيره بأعماله ومنظره، فبمجرد ما يشاهده الصغير يستنتج نسخ ويجعله كأنه نسخة تستخرج منها الآداب ومكارم الأخلاق. هذه القدوة الحسنة تتجلى في الآباء الصالحين وفي المعلمين الصالحين مع تلامذتهم ومع أولادهم. فأنت تستطيع يا هذا أن تكون قدوة حسنة لأولادك، لتلامذتك، لأصحابك في البيت، في المدرسة، في الشارع، أينما كنت وحيثما كنت. وهذه النوعية من التربية هي التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ولكن كونوا ربانيين، وقال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. وقد فسر العلماء الربانيون والربانيون بأنه جمع ربى، والمراد به الشخص الذي يربي الصغار ويجريهم صغار الكتب قبل أوساطها وأوساطها قبل كبارها.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بارك عليه وعلى
1: آله. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلايا والحروب والفتن وما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلأهم وانصرهم وتولهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والغاصبين والمفترين والفاجرين والعايبين بما شئت عاجلا غير آجل، وأجري لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلا.

0: إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها

خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون

0: تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل

قد انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ضي ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ.

هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سطر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا واسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الأسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.
1: عندي ما أضيفه يا عم مسعود.
0: وما الذي تنتظره يا ابن أخي؟ هيا افعل.
1: قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل.
0: آمين يا رب العالمين. لا فض فوك يا ابن أخي، من أين لك أنك قد حفظت ما كنت نسيته؟
1: قرأتها عن الأصمعي عن مسعود، وحكايته أنه سمع تلك الأبيات الشعرية من فتى يمجد بها الله جلت قدرته.
0: هذا صحيح يا ابن أخي.
1: من الواضح أن قلب ذلك الفتى كان عامرا بالتقوى، ففاضت قريحته تمجيدا وثناء.
0: أحسنت، نعم هي التقوى، وخير ما يوصي به المرء أبناءه هي التقوى. يقال إنه لما حضرت عبيد الله بن شداد الوفاة دعا ابنه محمد وأوصاه وقال له: يا بني، أرى داعي الموت لا يقلع، وبحق إن من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع. يا بني، ليكن أولى الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية، والشكر لله، وصدق الحديث والنية، فإن للشكر مزيدا والتقوى خير زاد كما قال الحطيئة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وما لابد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد.
1: ولكن التقي هو السعيد. الله الله، ما أحسن ما نظم الحطيئة.
0: تبدو وكأنك تهم بالرواح.
1: أجل يا عم مسعود.
0: فإلى أين؟
1: إلى منزل صالح، قد اتفقنا أن ألقاه في المنزل، يبدو أن لديه ما يقوله لي.
0: حسنا، الحق به، ولعل في الأمر خيرا إن شاء الله.

0: مهلا مهلا.
1: صالح، إنك تجهش بالبكاء.
0: ادخل يا صاحبي، ادخل.
1: ولكن ما الذي بك؟ إنك تبكي.
0: تعال وانظر.
1: ما هذا؟ إنه كتاب.
0: وقعت فيه على شيء أبكاني. اقرأ، اقرأ هنا وبصوت عال أيها الصديق، فإني لا أكره سماعه أبدا.
1: حكي عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: خرجت على سفر فكنت أسير في البادية، فرأيت غرابا في منقاره رغيف، فقلت: هذا غراب يطير وفي منقاره رغيف، إن له لشأنا. فتبعته حتى نزل في غار، فذهبت إليه فإذا رجل مشدود اليدين والرجلين ملقا على ظهره، والغراب يلقمه من الرغيف لقمة بعد لقمة، ثم طار الغراب ولم يرجع. فقلت للرجل: من أين أنت؟ فقال: أنا من المسافرين، أخذ اللصوص جميع مالي وشدوني وألقوني في هذا الموضع، فصبرت على الجوع، صبرت مقدار 5 أيام، ثم قلت: حسبي الله. وإذا بالغراب الذي رأيت يحضر لي الزاد ويلقمني. قال: حللت وثاق الرجل ومضينا معا. وفي الطريق سألني عن حبل رآه معي قد ربط إلى دلو، فقلت له: هذا للاستسقاء من الأبار. سرنا وسرنا وعطشنا وليس معنا ماء، فنظرت في البادية فرأينا بركة وعليها جملة من الظباء، فقلنا: الحمد لله، قد وجدنا البئر والبركة. فدنونا من البئر فنفرت الظباء، فلما وصلنا إلى البئر غار الماء وتبين لنا أنه على 10 أذرع، فاستعملنا الحبل والدلو واستقينا وشربنا. ثم قلت لصاحبي: إن الظباء لا تستطيع ثني قوائمها، فسقاها الله عز وجل على وجه الأرض. ونحن احتجنا إلى 10 أذرع بعد إذن غار الماء. ابتسم الرجل الذي كان معي وقال: يا مالك، إن الظباء توكلت على الله سبحانه وتعالى فسقاها، ونحن توكلنا على حبلنا ودلونا فغار الماء بمقدار الحبل.
0: بكيت لهذا يا صاحبي، شعرت بخشية من الله العزيز المقتدر.
1: لا تحزن، إنها دموع الطهر يا صديقي، ما أحسنها من دموع. والآن هل سنبقى في البيت؟
0: لا يا صاحبي، علي أن أخرج، فقد قررت القيام بزيارة لأبي هازن.
1: نحن في الصباح الباكر، وأين نحن من مجلس أبي هازن؟ إنه لن ينعقد قبل الضحى.
0: أريد أن أزوره في بيته.
1: في بيته؟ ولماذا؟
0: أريد أن أطلع على نمط عيشه في منزله، إنها مجرد دراسة لأولئك الذين يأخذون الدنيا بضحكات متواصلة.
1: بإمكانك أن تفعل، أما أنا فإنني سأنتفع بوقتي وأحضر حلقة نعمان التائب.

0: لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، تمشي فتحسبها العيون على الطريق مشكلة، وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجلة، مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع أملة، تهتز وهي مكانها فكأنما هي زلزلة.
1: لمن هذا الشعر يا أبا الهوازن؟
0: يا للعجب، تسألني عن قائل الشعر ولم تضحك لظرفه وطرافته.
1: أقوم بتمرين إرادتي على عدم الضحك، فلمن الشعر؟
0: للبهاء زهير.
1: لا بد وأن هذا صحيح، فللبهاء زهير أشعار يغلب عليها المرح.
0: هل تحفظ له شيئا منها يا صالح؟
1: نعم طبعا.
0: أفدني، فأنا كما تعلم أفتش عن كل طريف.
1: قال البهاء زهير مرة وهو يداعب صديقا له: أرحني منك حتى لا أرى منظرك الوعر، فقد صرت أرى بعدك عني الراحة الكبرى، فما تنفع في الدنيا ولا تنفع في الأخرى.
0: اضحك اضحك، ما أعجب أن تنصرف عن الضحك دفعة واحدة. حسنا اسمع، لا بد وأن أضحكك. كان في بغداد رجل قد ركبته ديون كثيرة وهو مفلس، فأشار القاضي بألا يقرضه أحد شيئا، ومن أقرضه فليصبر عليه ولا يطالبه بدينه، وأمر القاضي أعوانه بأن يطوفوا بالرجل في الأسواق ليعرفه الناس ويتحرزوا من معاملته. فاستأجر الرجل بغلا يركبه لهذه المهمة، فلما فرغ من الطواف في البلد وصل إلى باب داره وأراد أن ينزل، قال له صاحب البغل: أعطني أجرة بغلي. فقال له: يا قليل العقل، في أي شيء كنا منذ الصباح؟
1: حكاية لها مغزى يا أبا هازن.
0: ما دمت تفتش عن المغزى فلن تضحك أبدا.
1: أليس من الخير إذا سمعنا خبرا أن نستخلص منه المغزى المفيد؟
0: وما المغزى الذي استخلصته؟
1: أولا، الدين هم في الليل وذل في النهار.
0: صدقت.
1: ثانيا، من أساء معاملة الناس والتعامل معهم وجب أن يحترز منه.
0: صدقت.
1: ثالثا، كان صاحب البغل قليل التبصر، وإلا ما وقع في الذي وقع فيه مع مفلس.
0: أفسدت مزاجي يا صالح إلى حد أنه لا رغبة لي في أن أضحك. هلم إلى مجلسنا، هلم.

0: لا إله إلا الله.
1: أخبر يحيى بن بسطام قال: دخلت يوما مع نفر من أصحابنا على عفيرة العابدة الضريرة، وكانت قد تعبدت وبكت خوفا من الله جل شأنه حتى عميت. فقال بعض أصحابنا لرجل إلى جنبه: ما أشد العمى على من كان بصيرا. فسمعت عفيرة قوله فقالت: يا عبد الله، عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا، وإني لوددت أن الله وهب لي كنه محبته وإن لم يبقي مني جارحة إلا أخذها.
2: الله
0: الله الله الله، يا نعمان التائب
1: أبشر يا ولدي،
0: زدنا من حب الله عز وجل.
1: قال بعض الزاهدين في حبه تعالى: هجرت الخلق طرا في رضاك، ويتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك.
0: الله الله، الحمد لله ثم الحمد لله. كيف ترى الدهر يا نعمان التائب؟
1: يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، لا تكن صديقا للدهر.
0: فما حال أهل الدهر؟
1: من ظفر منهم لغب، ومن فاته نصب، لا تكن منهم.
0: فما يغني عن الدهر؟
1: الله الله
0: الله،
1: قطع الرجاء منه. حاذر أن تضع رجاءك في الدهر.
0: فأي الأصحاب أبر وأوفى؟
1: العمل الصالح والتقوى، عليك بهما.
0: وأيهم أضر وأردى؟
1: النفس والهوى. وإن أردت المخرج فعليك بسلوك المنهج.

0: لا بد وأن ألقي شعرا، فقد أذنت يا أبا هازن لسواي.
1: هات الشعر يا مسعف.
0: هو شعر يصف بخيلا.
1: المهم أن تقوله.
0: حسنا. لا يخرج الزئبق من كفه ولو ثقبناها بمسمار، يحاسب الديك على نقده ويطرد الهر من الدار.
1: قيل إن سائلا أتى إلى باب رجل من الأغنياء فسأل شيئا، فسمعه صاحب المنزل فرفع صوته وكأنه يأمر خدمه: يا أبتر، قل لعنبر يقول لجوهر، وجوهر يقول لياقوت، وياقوت يقول لألماس، وألماس يقول لفيروز، وفيروز يقول لمرجان، يقول لهذا السائل: يفتح الله عليه. سمعه السائل فرفع يديه إلى السماء وجهر بالقول: يا رب، قل لجبرائيل يقول لميكائيل، وميكائيل يقول لدردائيل، ودردائيل يقول لكيكائيل، وكيكائيل يقول لإسرافيل، وإسرافيل يقول لعزرائيل أن يزور هذا البقيل.
2: بقي أن نتعرف إلى لغز هذا اليوم يا أبا هازم.
1: اشتقت إلى اللغز إذن؟
2: ولم لا؟
1: نعم، نريد اللغز يا أبا هازم. لغز اليوم في أربعة أبيات شعرية
2: هذه:
1: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الإرشاد كل رائي، أخرس لا من علة وداء، يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخفض عن النداء.
2: سنحضر أدوات الكتابة لتمليه علينا متمهلا.
1: وهو كذلك،

يخيل إلي أن حل هذا اللغز يكاد يكون على رأس لساني أيها الصديق، وأنا كذلك. ولست أدري لماذا يخيل إلي أيضا أن مثيلا له قد مر من قبل. دعنا نستخلص أبرز ما في اللغة: اختلاف الأسماء، العدل، الحكم بالقسط، العمى، الخرس، يصرح بالإيماء، يجيب بالرفع والخفض إذا نودي. قد أوجدت وأحسنت يا صالح، وبقي أن نعثر على الحل، سنفعل إن شاء الله عز وجل.

0: عليك السلام يا أخ مسعود.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا نعمان التائب. سرني قدومك أيها الأخ.
0: الحقيقة يا أخي أني قادم من أجل ذلك الشاب الذي تعنى بإرشاده. صالح.
1: خيرا يا نعمان.
0: لا يكون إلا الخير بإذن الله عز وجل. لقد حضر مجلسي صديق له ولم أره معه.
1: لعله كان وراء عمل ما.
0: ربما. وأحببت أن أحمل إليه النفع من خلاصة مجلسي لهذا اليوم. فجئت ومعي حكاية قصيرة مكتوبة. فإذا مر بك كالعادة دفعت إليه بالحكاية مع سلامة.
1: هل أستطيع الاطلاع على الحكاية يا نعمان؟
0: ولم لا؟ وتستطيع قراءتها بصوتك الهادئ. أحب صوتك وأنت تقرأ. تفضل.
1: خرج فتيان في صيد لهم فأثاروا ضبعا فنفرت وفرت فاتبعوها فلجأت إلى بيت رجل فخرج إليهم بالسيف مسلولا فقالوا له يا عبد الله لم تمنعنا من صيدنا فقال إنها استجارت بي فخلوا بينها وبيني وفعل الفتيان وتركوا الضبع وتأملها الرجل فوجدها مهزولة مضرورة فجعل يسقيها اللبن حتى سمنت وحسنت حالها فبينما هو ذات يوم راقد عادت عليه فشقت بطنه فقال شاعر ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري أعد لها لما استجارت بقربه مع الأمن ألبان اللقاح الدرائر فأشبعها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافر فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يوجه معروفا إلى غير شاكر وسيفهم صالح من هذه الحكاية ضرورة الانتفاع بما يحصله من مجلسي ومجلس أبي أحمد وإلا فما الفائدة من التردد على المجالس دون الانتفاع منها والتطبيق نعمان ماذا أخشى أنك تضع شروطا لحضور مجلسك
0: ولم لا أريد ممن يحضر مجلسي أن يفيد منه
1: أخالفك هذا الرأي يا نعمان مجالس الإرشاد للجميع ولست تدري من يفيد ومن لا يفيد والله عز وجل يهدي من يشاء وما علينا إلا أن نذكر
0: سبحان الله كدت أقع في محذور أيدك الله يا أخي مسعود فاكتم عني ما قلته وليحضر مجلسي من يشاء دون شروط.

0: السمع.
1: ماذا يا صالح؟
0: قد وفقت إلى حل اللغز، فما ذلك؟
1: مختلف الأسماء، عادل، يحكم بالقسط، أعمى، أخرس، يصرح بالإيماء، يجيب بالرفع والخفض، هو الميزان.
2: صح يا صالح، هو الميزان.
1: وقد سبق أن طرحت علينا لغزا في الميزان،
0: ولكنه مختلف عن هذا.
1: اختلف الطرح، وإنما المضمون واحد. والآن سأفعل ما لم أفعله من قبل.
0: أي شيء يا صالح؟
1: أوجه إليكم دعوة إلى تناول طعام الإفطار في داري ليوم غد إن شاء الله.

قدمنا لكم مسلسل أسفار، برنامج درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا
1: يا الله
0: قادمة في الموت وآت عن قريب كل

0: مدته وارسلوك وكفلوك.
1: يا الله يا الله
0: خدم الله. هذه ما وشيهوك والحدوك وفرد يبقى.

0: فكر وامن في النظر ولا تكون كالسائمة.
1: يا الله يا
0: ما معنى عمل وكسبنا كله.

0: ما لكني أرجو ذا الجلال بجا والفاطمة
1: يا الله يا الله يا الله
0: فاطمة وبجا والفاطمة ابن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة وبجا

نزل لطيف لم تزل حبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل حبنا بما انك لطيف لم تزل حبنا.

سبحان من عزا وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا،

نبينا وبسيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم

تضعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي.

هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي

أموت وأتوب إلى ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين.

المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله، استغفر الله للمؤمنين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، تقارب وتراسوا، ساووا الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام إليك يا وجه السلام حيينا ربنا بالسلامة ادخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولم أعطي ما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

لياكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.

من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو.

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

0: الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصول مفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين.
أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعه، ما إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم
ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله تعب علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحب

والقبول. سبحان

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة تراصوا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. مبدأ الصف من خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صف يدل ما حضرت قلوبنا فيها. السواك مطهرة من فمي ومرضاة من رب. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. مباركا فيه الناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا الملك له الحمد على كل شيء قدير. هذا لا ينفع عبد الجد من كالجد. سبحان الله سبحان الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: لعلنا لكم في ذكر أدبا أخرى أقبالا صادقات وجهة خارج وقلب الحضر لعلنا من أهل الشكر أهل الذكر وحسن العبادة الحبيبة تحيي في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرع العلو والوثيقة العلامة القاضي محمد بن عمار الحضرمي الشافعي الأخ رضي الله عنكم. ثم أعلم أيضا أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على ما قضاه وقدره عليه، بل العبد أفعال اختيارية تسمى كسبا، وهي مناط التكليف عند استطاعته وصرف الموانع، وعليها يترتب المدح والذم والثواب العقاب، وهي أيضا مخلوقة لله تعالى واقعة بإرادته ومشيئته تعالى. أن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عزمه عليه أحدث الله فيه القدر مقارنة للفعل، تسمى عند قصد الطاعة توفيقا، عند قصد المعصية خذلانا، ويكون العبد مضيعا للتوفيق عند عزمه على المعصية فاستحق العقاب ولا يفيد الاعتلال، بأن ذلك وقع بمشيئة الله تعالى وقضائه وقدره، لأن قضاء الله ومشيئته عليه بأن يفعله باختيار محققا لوجود اختيار موجب، وتعلله بالقدر الإصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الذنب، وذلك لم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولا أتباعه قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم، يجوز الاعتذار بالقدر بعد التوبة والإقلاع عن الذنب على وجه الإخبار بالحق، وبالجملة فإن من سبق له من الله شقاوة فهو صائر إليها محجوج بحجة الله البالغة، من سبقت له منه الحسنى فأولئك عنها مبعدون، وكل ميسر لما خلق له. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير لا موجبة له، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر لا موجبة له، كما أن الغيم متراكم دلالة على المطر لا موجب له، ولكن من لطف الله تعالى أن المختوم له من أعمال الشر بالخير كثير لا يحصى، العكس قليل جدا. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى: واتفق الأئمة على أن السبيل المعرفة في هذا الباب التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل، فمن عادل عن ذلك ضل وتاه في مفاوز الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضرب دونه الأستار وحجبه عنه العقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبع آثار أصحابه رضي الله عنهم تضح له بالبهران بل بالكشف والعيان أن جميع موجودات من المخلوقات كلها أفعال الله تعالى، وأنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، وأن الكل مسخر ومقهور تحت قهره، مردد تحت أمره ونهيه، وكل عطاء ومنع، وخلق ورزق، وموت وحياة وغير ذلك، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاءه واعتماده وإليه ملجاه وتوفيقه واستناده، والله ولي التوفيق، يدبر الأمر أمرا ثم يبرمه حتما فتصرف عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه التقديم والتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وجميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفعنا بخاصة المسلمين خاصة وعامتهم عامة. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن كتابة الأربعة الأشياء في بطن الإنسان بعد نفخ الروح: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال: ثم أعلم أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على كل ما قضاه، بل للعبد أفعال اختيارية، كما قالت بعض الفرق الجبرية قالوا الإنسان هذا اللي مجبور مثل الريشة معلق في الهواء تصفعه الرياح وتذهب بها يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فإن العبد أكيد تحت قدرة الله وتحت مشيئته، لكن له أفعال اختيارية تسمى كسبا. واحد بيجلس الآن، واحد بيقوم، طيب عنده هذا الكسب، أعطاه الله سبحانه وتعالى نوع اختيار، أن يختار أن يذهب بهذا الطريق أو بهذا الطريق، أو يرتكب هذا الخطأ، أو يبتعد عنه، أو يؤذي هذا الإنسان، أو لا يقع في أذائه. كل هذا اختيار عند الإنسان يسمى كسب، يسمى كسب، وهو مناط التكليف. هذه الأفعال هي مناط التكليف على الإنسان، التي بها ينعم أو يعذب ويمدح ويذم. مناط التكليف موجود عنده، بدليل أن الإنسان لا يرضى أن يؤذيه أحد. هل تعذر إنسان آذاك بأنه بقدرة الله؟ ما بتعذر أبدا. إنسان أخذ مالك بتعذر أنه تحت قدرة الله؟ ما بتعذر. فليه ما تعذر؟ لأنه له فعل اختياري. فطرتك ترى أن هذا له فعل اختيار، له اختيار، هو الذي جعله يرتكب هذا السوء وهذا الخطأ. وكذلك الإنسان، هذه الأفعال الاختيارية التي أعطاه الله إياها التي تسمى الكسب. ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يربي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لا، ما كسبت عليها ما اكتسبت، هي ما قدرت، هي كسبت، لأنه كان عندها اختيار باستطاعتها أن تختار الأحسن والحق والأفضل، فذهبت إلى الغير. قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لماذا تتجهون إلى مسلك الأشرار؟ اتجهوا إلى مسلك الأخيار. فجميع الأفعال للعبد واقعة بإرادة الله ومشيئته، لأن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عليه وعزم عليه أحدث الله فيه قدرة مقارنة للفعل، تسمى عند قصد الطاعة توفيقا، وعند قصد المعصية خذلانا. يعزم على المعصية ويصمم عليها ويخطط لها ويدبر لها فيقع فيها، هذا خذلان. وآخر يصمم على فعل الطاعة وينوي ويعزم ويرتب للعمل بها، فهذا يسمى توفيق. التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد، لكن قد سبق منه نية وتصميما وعزما على هذا الفعل. وكلهم بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته. فإذا عزم الشخص على المعصية ضيع التوفيق، إذا عزم على المعصية ضيع التوفيق، فاستحق العقاب والعياذ بالله. ولا يفيده الاعتلال، الخطر في الاعتلال والتعلل بأن ذلك وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، هذا ضر، هذا أذى، هذا اتباع لهوى النفس ويولي طبعه، وقد علم بإرشاد الشرع من كتاب الله ومن سنة رسوله أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز، فكيف يملي على نفسه أن يمارس هذه الأفعال؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، محفوفة بالشهوات. فإذا تجاسر وأقدم على الشهوات وانتهك الحرمات فهو أحاط بالنار، صار في الحافة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أشياء تكرهها النفس لكن يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن يقوم بها، ولولا أنه لا يستطيع لما أمره الله. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر أحدا بما لا يستطيع، ولا يأمر إلا بما يستطيع من فعل الطاعة وترك المعصية. وتعلله بالأقدار مع الإصرار على الذنب، مصر على الذنب ويتعلل بالقدر، هذا ذنب آخر أعظم من فعل المعصية والعياذ بالله، لأنه يتحجج على الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال فلم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولم ينفع أتباعه من قبل المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وقد كان عندهم كسب وأمر بترك هذا الذي يتحججون به، قد أمروا. إبليس ترك السجود لآدم والله أمره، ما جاءك الأمر؟ جاء الأمر وترك الأمر ورفض الأمر وتعلل وفكر وأدخل عقله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ أنت الله يعلمك، أنت لا تعلم الله شيء، أنت مخلوق، الله عالم بكل شيء وعارف عارف بكل شيء سبحانه وتعالى، كيف أنت بتدله أن هذا أفضل أو هذا أفضل أو هذا مفروض كذا وذا مفروض لا يكون كذا؟ أبدا. قال سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح الخف من الأسفل، مسح الخف يكون من الأعلى، قال لو كان بالرأي بقول من الأسفل، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض ويباشر الممرات ويباشر الطرقات، والأعلى سليم، فجاء التشريع كذا. فلا يتدخل الإنسان مع تشريع الله تبارك وتعالى، ومن تشريعه أنه أمر بأوامر يستطيع الإنسان أن يفعلها ونهى عن نواهي يستطيع الإنسان أن يتركها، فلا حجة له بعد ذلك، فلله الحجة البالغة. وقد قال بعضهم بعض الملحدين عندما دخل إلى مجلس فيه أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب فلماذا نعمل؟ هكذا يتوهم ويتصور التصور الباطل. فأخذ الإمام أبو حنيفة ترابا صلبا فرماه في رأسه فسال الدم، سال منه الدم، فنادى الشرطة النجدة يريد من يغيثه ويقبل عليه، فقال له أبو حنيفة لماذا تدعو الشرطة؟ أليس الإيمان كما تقول الإيمان لماذا نعمل إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب؟ تقيم الأسباب في كل شيء يصلحك، كل شيء يكون سبب لمصلحتك ودفع الأذى عنك تتسبب في التوصل إليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. وقد جاء ورد في الأثر أن القدرية مجوس هذه الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، تحججون بقدرة الله مع ارتكابهم للمعاصي. قال يجوز الاعتذار بالقدر بعد الإقلاع عن المعصية والتوبة والندم، قال يخبر بالحق ليش فعلت كذا، وقد تاب وقد اعتذر وقد أقلع عن المعصية، قال قدر الله، قدر الله ما شاء ما شاء فعل، هذا يجوز له. كما قال سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم، قالوا الناس كانوا في الجنة خليتنا خرجنا نزلنا للمعاناة والغصص والمكدرات والمشوشات بسبب أكلك من الشجرة، فقالوا سيدنا آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل خلق الخلق؟ لكن آدم قد تاب وقد استغفر وقد انكسر وقد اجتباه ربه بعد أن تاب وانكسر ثم تاب ثم تاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر حقا قدرة الله أن هذا واقع بقدرة الله، أما يحتج به على الله وهو مستمر في المعصية ومارس للمعصية فهذا أسوأ وأخطر والعياذ بالله تبارك وتعالى من المعصية، لأنه اتهام لله ورد لتشريعه ولأوامره ونواهيه. فعلى الإنسان عند المعصية له مهمة، رح استغفر الله خلاص، لكن الاستغفار والتوبة والحق سبحانه وتعالى يقول فاستغفر.

يغفروني يغفر لكم كما في الحديث القدسي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أما تروحون تحتجون على الله أنتم تمارسون المعصية لا ما يحق. استغفروا الله وتوبوا واعتذروا، هذا الذي شرعه الله لكم. ولو وقد جاء في الحديث أنه لو لم تذنبوا لذهب الله لكم، ولجاء بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ما هم يذنبون بس، فيستغفرون فيغفر لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وليس لمن احتج بالقدر وتعلل لميوله واتباع هواه في ارتكاب المعصية ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، عنوان الإنسان إذا عمل الخير هذا عنوان ونعمة إلهية أنه يعمل الخير. فالأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر. ومن لطف الله تبارك وتعالى أن كثيرا من أهل أعمال الشر يختم لهم بالخير، كثير أهل عمل شر يختم لهم بالخير، لأن الأمر لله تبارك وتعالى، والله عالم بخواتيم خلقه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وقد يحصل لمن كان يعمل الخير يختم له بالشر، هم قليل. أما كثير من يعمل الشر يختم له بالخير فهم كثير، لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لعباده ووعدهم بالمغفرة وأمهلهم في هذه الحياة أن يستغفروا. قال إبليس للحق تبارك وتعالى سأغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله له سأغفر لهم ما استغفروني، استغفر أغفر له. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا سأل الله حسن الخاتمة بكى إبليس وندم، قال متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن قد فطن، فلا شيء مثل سؤال حسن الخاتمة، لأنه دليل على أن الإنسان غير معجب بالعمل، لا يزال يفكر في أمر الخاتمة ويسأل الله أن يكون على حسن الختام. ولو اعتمد على عمله وأعجب بعمله ما يفكر، يكون تفكيره في الخاتمة قليل جدا، لأنه مستأمن أن هذه الصورة وهذا العمل الذي يمارسه خلاص هذا هو الخير ووصل إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأمرنا بأن نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى اتفق الأئمة على أن سبيل المعرفة في هذا الباب، إيش الباب؟ باب القدر، التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل. وقف عقلك وقياسك، اتبع الكتاب والسنة وسلم. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فمن عدل عن ذلك، شغل عنده القياس والعقلانيات دون توقف عند الكتاب والسنة، ماذا يكون نتيجته؟ ضل وتاه في مفاوز الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه واتبع

0: من طغى، فأما من طغى وآثر، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلهم تحت قهره وتحت نهيه وأمره، وكل عطاء ومنع وخلق ورزق وموت وحياة وغير ذلك، تحت، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت إلى سواه. وقد قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ التراب فرمى به في وجوه القوم في بعض الغزوات، قيل في بدر وحنين وقيل في إحداهما، وقال شاهت الوجوه فما من أحد إلا وجلس يفرك عينيه من التراب الذي وصل، أما عدد كثير كيف التراب وصل، فقال الله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لأنه الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. ففي فعل الخير يشهد الإنسان المنة لله، ولا يشهد اختياره ولا فعل نفسه، وفي فعل الشر يندم ويقلع ويستغفر الله تبارك وتعالى. كن أصاب الصواب وأصاب الحق، ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ إلى سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاؤه واعتماده، وإليه ملجأه وتفويضه واستناده. قال بعضهم: يدبر المرء أمرا ثم يبرمه. قال الأعرابي: عرفت الله بنقض العزائم، أعزم على فعل الأمر مصمما ومرتبا مستعدا فيعرض لي عارض فيصرفني عنه، وكان عندي الرغبة التامة والنية لفعله فيصرفه الصارف. وكم إنسان في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة ربما يعزم على أشياء ما تكون كما عزم عليه، تجيله صوارف تصرف عنها إلى غيرها، وفي اليوم الواحد وما في العمر الإنسان، فكم العبر مليئة بذلك. يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه تقديم وتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير. قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد، وإن عصيتني فيما أريد عسرت عليك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، ما تكون إلا إرادة الله تبارك وتعالى في الوجود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معه، وأن يرزقنا الأدب مع كتابه ورسوله وسنته ومع شرعه، ويرزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم أننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاغ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم
1: صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي

بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700 وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعدادات والتجهز للحرب، غير أنه لم يسمي وجهته، وحرص على ضمان السرية التامة في هذا المجال، وسأل ربه قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وبدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة، وكان لابد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه سائر إلى مكة. ثم استنفر القبائل التي حول المدينة، سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا، فمنهم من جاءه وهو بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وبلغ ما حشدته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل، وسليم كذلك. ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش ليخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاهم امرأة من مزينة وهي سارة مولاة لبعض بني المطلب، وجعل لها مكافأة إن أبلغته قريشا، فجعلته في رأسها ولفته في شعرها وخرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم: انطلقوا وأدركوا امرأة معها كتاب حاطب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم. وانطلق الصحابة الثلاثة حتى أدركوها في روضة خاخ بالخليقة، خليقة بني أبي أحمد، وأمسكوا بها في المكان المحدد الذي وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفتشوا رحلها تفتيشا دقيقا فلم يجدوا فيه شيئا. فقال علي بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، فأعرض، فحلت ضفائر رأسها، فاستخرجت الكتاب ودفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا وقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفا، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وبدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة 8 هجرية بعد أن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وكانوا صياما فواصلوا الصوم حتى بلغوا كديدا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الجيش، ووصل المسلمون إلى مر الظهران وعسكروا هناك، وقد عميت الأخبار عن قريش وعن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتهم أي خبر عما سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون إن كان هناك خبر يسمعون به، وهم في ضياع وهم وقلق. وفي الطريق إلى مكة خرج بعض زعماء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم بعد خيبر، وخرج مع عياله مهاجرا من مكة بعد أن كان مقيما على السقاية بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، فلقيه بالجحفة، كما خرج أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة وابن عمه، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها. وفيما بين مكة والمدينة في مكان يدعى بنيق العقاب التقيا الركب والتمسا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته فيهما أم سلمة فقالت يا رسول الله هذا ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما، فلما دخلا عليه فأسلما أنشد أبو سفيان شعرا واعتذر مما كان مضى منه. تجمعت جيوش المسلمين بمر ظهران ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة. قال العباس بن عبد المطلب وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش
إلى آخر الدهر، وركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة. ووالله إني لأسير عليها وأفكر وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتجادلان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، فيجيب بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس فعرفت صوته، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبو الفضل؟ فقلت نعم. قال مالك إذاك أبي وأمي؟ فقلت ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة إذاك أبي وأمي؟ فقلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت الدابة فسبقته بخطوات، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. وألح عمر وأكثر في شأنه، فقلت مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد.

قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. حينها التفت العباس إلى أبي سفيان وقال: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد شهادة الحق وأسلم. قال العباس: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل. فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي، حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفذت القبائل ما تمر قبيلة إلا يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال: فنعم إذن. فقلت: أن جاء إلى قومك، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب. فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة. وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض. وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسار جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية

روايات إلى 70 رجلا. وقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ويبدو أن هذا القتل ما كان ليحدث لو احترم المشركون الأمان الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفة بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا، فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلناه إلا الظن بالله ورسوله. فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان، وبعضهم الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من إعلان الأمان 4 رجال وامرأتين، إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صباب، وعبد الله بن أبي سرح. وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتل مقيس في سوق مكة، واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمنا الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءا مسلمين وحقن دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وكانتا جاريتين لابن خطل، فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها، وعاشت إلى زمن عمر، وماتت مقتولة إذ دهمها فرس فارس. أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر، وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر، وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ودفع دية البكري، وقال: إن من يقتل بعد ذلك قتيلا، فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وقتيل بكر هو الأشوع الهذلي، قتله خراش بن أمية لقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن عامة أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. وقال: نصبر ولا نعاقب، مختارا العفو والصبر تفضلا واحتسابا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حرمة مكة، وأنها لا تغزى بعد الفتح، وأعلى من مكانة قريش،

0: وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح إلى يوم القيامة. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوة، وذلك لقدسيتها، فحرم القتل أو السبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه، وقد باع عقيل وطالب كل الدور. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويقرأ أيضا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 360 صنما، وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، فلطخت بالزعفران، ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها وقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ويقال إن صورة مريم كانت أيضا داخل الكعبة، ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة. وعندما طهرت الكعبة من الأصنام دخلها وصلى بها ركعتين، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء، وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلالا أن يؤذن، فعلى بلال ظهر الكعبة فأذن عليها، وأرسل عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بهدم ما تبقى من الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار ثقيف لهدم العزة التي كانت قبائل مضر وقريش وكنان تعبدها وتعظمها، فهدمها في 25 من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى منات بالمشلل من ناحية قديد، وكانت من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج قبل الإسلام، فهدمها. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه، وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي لإحراق ذي الكفين صنم عمرو بن حممة، فأنجز الطفيل مهمته. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ صدق الله العظيم. واجتمع الناس لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء على ألا يشركن بالله تعالى، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين الرسول في معروف. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عدة خطب، كان أولاها على باب الكعبة بين فيها دية الخطأ شبه العمد في القتل، وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها مستثنيا سقاية الحاج وسدانة البيت العتيق، وأبطل أحلاف الجاهلية، وأعلن تحريم مكة وتحريم صيدها والقتال فيها، وبين أن لا هجرة بعد الفتح. ونزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
2: ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد

0: صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بهذا الذكر الحكيم. الحمد لله الذي أسمعنا كلامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على من يسر لنا هذا السماع لكلامه بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نكون وإياكم إن شاء الله تعالى ممن يفهمون عن الله وبالله سبحانه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الصدور، ويجنبنا الجحود والظلم وتجاوز الحد، لأن الذين يتجاوزون الحد في النظر إلى الآيات القرآنية ولا يدركون معنى نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب عنهم الخير كله ويفوتهم الخير كله. تكلمنا في حلقتنا السابقة عن حاجتنا وحاجة الناس اليوم إلى التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى والنظر فيه والتدبر. وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليتدبره المؤمنون ولينظروا فيه وليزدادوا به إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذكر التدبر والتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى. والتدبر والتفكر والنظر والتبصر، كل هذه جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله أمرنا بالنظر في الكون وبالنظر في أنفسنا، وأمرنا كذلك بالتدبر في كتابه والنظر في كتابه والتأمل فيه. وإنما معنى التدبر هو ليس التأثر بما ينازل الإنسان من أثر القرآن، لأن الإنسان ربما يحصل معه شيء من الخشوع والتأثر عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى. التدبر هو أبعد من ذلك وأعمق من ذلك، وهو أن ينظر في الآيات وما ترمي إليه وما يراد منها، وذلك ما يسمى بالتفسير. فإنه لا يتأتى لإنسان أن يعرف معنى هذه الآيات إلا من خلال تفسيرها وبيانها وتوضيحها. ولذلك كان كثير من الصحابة، ومنهم ابن عباس، كان يقول: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أهذه هذا الشعر. وقراءة قليلة بتدبر وترتيل وحسن تلاوة لا شك أنها أفضل من قراءة كثيرة مع التقصير في أداء الأحكام في التلاوة، وكذلك عدم التدبر وعدم التأمل. فما المطلوب منا لنتدبر كتاب كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد العبد أن يقرأ كلام الله، لا بد أن يعرف أنه يقرأ كلام الله، وأنه ليس ككلام الخلق، وأن يعطي القراءة حقها من التعظيم ومن الأدب. فكلما بالغ الإنسان في الأدب في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، كلما فتح الله له أبوابا من الفهم ومن المعرفة أكثر. فلذلك استحب العلماء أن من أراد أن يقرأ القرآن أن يحسن من هيئته قدر المستطاع، يحسن من هيئته في لبسه، من هيئته في مجلسه، من هيئته في مسك المصحف، وأن يضعه على حامل جيد، وغير ذلك من الآداب التي تتعلق بالهيئة في التلاوة. وإن استطاع أن يكون على طهارة فليفعل، وإن استطاع أن تكون التلاوة في صلاة فهي أفضل من خارج الصلاة. فكلما استطاع أن يزيد من الآداب في هيئة الصلاة فليفعل، ثم يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الإنسان في ذلك إلى أمرين مهمة جدا، وهي نصيحتي ووصيتي لمن يتابعنا ولكم أنتم كذلك، أن يكون للواحد منا تأمل وتدبر في شيء من التفاسير. التفاسير كثيرة جدا، مئات، ومنها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات. فإذا كانت المطولات صعبة على المبتدئ فليبتدئ من المختصرات، يبتدئ بمثل الجلالين الذي يفتح ويبين ويوضح بعض الآيات، وإن تيسر له كمثل تفسير البغوي، كمثل تفسير ابن كثير، وما كان على منوالها من التفاسير فليفعل ذلك، ويجعل له برنامج. كل شيء ليس عندنا فيه برنامج يفوت على الإنسان، نحن نعطي اهتمام كبير لأشياء كثيرة في حياتنا، بينما يمر الواحد منا على كثير أشياء في حياته ولا يلقي لها بال. مثلا أنا عندما أفتح مثلا جهاز جوالي هذا وعندي برنامج ما فهمت له، أهتم وأتصل بفلان وتعال شغل لي البرنامج هذا، كيف يعمل كذا، كيف أعمل لي واتساب، كيف أدخل إلى فيسبوك، كيف أدخل إلى كذا. بينما يمر الإنسان أحيانا على آيات في كتاب الله تعالى ولا يعرفها ولا يشغل باله بها، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ما يعرف، يقرأها سنين طويلة. من هو طالب في الابتدائية يقرأ النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ما يعرف معناها ولا سأل ولا عنده الشغف. فلذلك يحتاج الإنسان إلى نوعين من القراءة في التفسير. الأول أن يكون عندي برنامج أن أبدأ من أول كتاب الله سبحانه وتعالى وأقرأ في تفسير معين في الأسبوع مرة، في اليوم مرة، ولكن لو عملت لنفسي نصف ساعة كل ثلاثة أيام فخلال سنتين، خلال ثلاث سنوات أكون قرأت تفسيرا كاملا لكلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية المهمة أنني عندما أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تمر علي آية أحس أن هذه الآية أحتاج أفهمها، أستغربها، آية غريبة، كلام غريب علي، فيكون عندي شيء من هذا الشغف، أرجع إلى المشايخ فأسأل، أو أرجع إلى الكتب والتفاسير. الحمد لله اليوم أي آية في كتاب الله تدخل إلى برنامج يأتي لك بتفاسير الدنيا كلها، من التفاسير المختصرة إلى أطول التفاسير تجدها في أبسط ما يمكن. كنا مرة عند شيخنا وأستاذنا الحبيب أحمد مشهور الحداد، وكان يحب هكذا إذا صلى في الصلاة فأجت جاءت آية، أو إذا كنا في القراءة فجاءت آية، يقول انظروا في التفاسير. فأخذنا تفسير والتفسير الثاني والتفسير الثالث، يقول ما شفت الغليل. فإيش يقولون؟ فكأنه أحس بأننا مللنا من التتبع، قال يا أولادي هذا الذي تفعلونه من أعظم الجهاد، وهو البحث عن معاني كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذا من الجهاد الكبير هو أن نجاهد بكتاب الله في التأمل فيه. فالوصية لكم يا شباب أنكم إذا قرأ الواحد منكم القرآن فمر على آية يقول الآية رقم كذا، بعد ما ينتهي من قراءته مباشرة يكون عنده الجهاز أو عنده التفاسير بجانبه، يفتح التفسير ويشوف ماذا قال العلماء في هذا. مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، سنة بعد سنة، ستجد بينك وبين القرآن وشائج وعلائق جميلة عجيبة لطيفة جدا في تعاملك مع كلام الله سبحانه وتعالى في علاه. وأسمع منكم إن شاء الله تعالى ما معكم من فوائد ومن استفسارات. تفضل.
1: ذكرتم في الحلقة الماضية أنه الإنسان عندما يقرأ القرآن يصابق شعريرة، نعم، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: فكيف نوفق بين هذه الآية وبين الآية التي تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
0: نعم، الطمأنينة لا شك أنها سكون، والقشعريرة التي جاء ذكرها جاء ذكر لين القلوب والجلود من بعدها بذكر الله سبحانه وتعالى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كأن القرآن فيه تلك الهزة وفيه ذلك الدافع وقوة الخطاب العظيم الذي ينازل القلب، فيحصل عند الإنسان فيه ما شبهته لكم بالكهرباء. إذا حصلت لك هذه القشعريرة وهذه المنازلة الكبيرة تعقبها ثمرة وهي لين الجلد أي السكون، ولين القلب وهو الطمأنينة التي عبر الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك تناقض بين هذه وهذه.
1: المسألة الأخرى، نعم، في عندما نسمع في أو نقرأ في كتب السيرة،
0: نعم،
1: نجد أن الكفار ومن والى كانوا يتأثرون بقراءة القرآن،
0: نعم،
1: فلماذا الآن يعني لا نتأثر بقراءة القرآن أو الكثير منا لا يتأثر بقراءة القرآن؟ ما،
0: نعم،
1: هي الأسباب؟
0: من الأسباب المهمة أنه قرآن عربي غير ذي عوج، وكانت العرب من ناحية تدرك عمق اللغة وتفهم الخطاب، فإنهم قد خبروا الشعر والنثر ودققوا في معاني الكلمات، فلذلك عندما يأتيهم شيء من كلام الله سبحانه وتعالى يهزهم، لأنهم يعرفون أن ذلك ليس في مقدور أحد من هم في غاية البلاغة، فكانت قوة البلاغة أول ما يصدمهم أنه كلام تفوق على نهاية ما بلغوه من البلاغة والبيان. هذا من وجه آخر، الذي قرأ القرآن منه، فإنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندما ننظر إلى الذي ألقى القرآن مباشرة إليهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني المحطة الأولى، المصدر الأول الذي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا الذي نزل القرآن على قلبه، والوحي هذا نزل على قلبه، والقرآن يسر بلسانه، فكان لهذا لا شك تأثير عظيم في أن المصدر والخطاب في التلاوة كان قوي جدا، فجاءتها من الطرفين هذا التأثر. اليوم ربما أننا شغلنا ببعض المظاهر مثل تحسين الأصوات فقط، أو المباراة في النغم ومستويات النغمات، مع مجتمع ربما بعيد عن فهم اللغة تماما. اللغة العربية اليوم في أسوأ حالاتها، عند مجتمع أبناؤه من صغرهم يدرسون في مدارس عالمية أصلا لا يعرفون اللغة، لا قواعد ولا كلمات، فضلا عن أن يعرفوا البيان والبديع والبلاغة وكذا. هنا حصل الإشكال. تفضل.
2: سيدي استطرقتم في خلال حديثكم إلى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
0: نعم.
2: ثم أشرتم إلى آلية التدبر وهي بالرجوع إلى التفاسير. عامة الناس أو ممن هم غير طلبة العلم قد يشكل عليهم يعني اختلاف التفاسير والأقوال، لا سيما في إن مرت بهم آيات الأسماء والصفات. فما هو الضابط في الرجوع إلى القول الصحيح في هذه المسائل؟
0: نعم. لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يفسر القرآن بنفسه، وربما لا يسع الكلام في هذه الحلقة، لكن نتكلم ربما في حلقة أخرى عن التفسير الإشاري ومعاني هذا التفسير الإشاري. لا شك أن هناك تفسير مأثور، وهو ما نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن بعض أصحابه. ثم بعد ذلك هناك قواعد للتفسير، هناك قواعد كذلك لشؤون العقيدة، قواعد سواء شرعية أو كانت قواعد عقلية. فمن أراد أن يأتي بفهم وهو يخالف القاعدة الشرعية أو القاعدة العقلية فهذا غير مقبول منه. لكن كما ذكرت، الشاب الذي يريد أن يفهم القرآن ويريد أن يقرأ في التفاسير، فنحن نوصيه أنه يقرأ في التفاسير المعتبرة عند أهل السنة والجماعة التي ليس فيها هذه الإشكالات. عندما تمر بإنسان آيات ألفاظها أصلا صعبة، أو ربما ليست على وجهها الظاهر الذي يتبادر للذهن لأول وهلة، كما قول الله سبحانه وتعالى ويستحي نساءهم في فرعون، كثير ظنوا يستحي أنه من الحياء وأنه يبقيهم أحياء، وكلمة العفو وغير ذلك من الكلمات التي جاءت بغير ظاهر ما يفهم الإنسان اليوم مع ضعفه في اللغة العربية. فعليه أن يرجع إلى التفاسير المعتبرة، كما من التفاسير المتقدمة لبعض أهل السنة والجماعة كأمثال الطبري وتفاسير والبغوي وابن كثير وغيرها من التفاسير التي فيها تفسير التسهيل لابن جزي الكلبي. هذه تفاسير اشتهرت عند الأمة، تفسير الخازن وغيرهم. فإذا عمل على هذه التفاسير والتزم بها يعني تكفيه. اليوم ظهرت كثير من التفاسير الحديثة، وإن كان يعني يستفاد منها، ولكنني لا أحبذ، كما أن ذلك رأي العلماء ليس رأينا، لا أحبذ أننا نقتصر على هذه التفاسير، يعني مثل مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير كذا، مختصرات. هذه المختصرات كثير يعني ما أزيل عنها فوائد علمية جيدة، ووضعت كذلك شيء من الملاحظات خصوصا فيما يتعلق ببعض ما ابتدع في مسألة آيات الصفات وأمثالها التي ذكرتها هنا. تفضل.
3: سيدي، على سيرة أن القرآن يحدث خشوع للمستمع،
0: نعم،
3: وربطها مع في الحلقة السابقة أنه القرآن المرئي اللي هو صفحة الكون، دحين مع ظهور المنظارات اللي بتظهر البعيد والمناظير اللي بتظهر الصغير، صرنا نسمع كثير من غير مؤمنين حتى بوجود إله، ملاحدة وكذا، صرنا دائما نسمع منهم كلمة إنه نستشعر بخشوع لما ننظر الأشياء هذه، إنه أو نستشعر بجلال في الأمور هذه. حتى واحد منهم سمعته يتكلم إنه نظر إلى المنظار السمائي وشاف مجرة، شافها بكل شكلها. بعد ما نظر كذا بعد وقاعد يبكي الرجال. فهو بيتكلم انه حاسس بانه في جلال في الوجود، بس طبعا ما ربطوا بوجود الاله. حتى هم عارفين يفسروا، يعني كم مره اشوف مقابلات فالمذيع بيسال يعني كيف شعرت بخشوع، يعني قال ما اعرف بس انه في خشوع موجود في الكون. بحد ذاته.
4: نعم نعم، لأن عظمة هذا الكون تدل على أن وراءه إله صانع عظيم جليل. فنحن عندما نرى أي صنعة، عندما نراها فننبهر بها، أول ما يذهب الذهن في انبهارنا بهذه الصنعة إلى من هذا العبقري الذي صنع هذا الجهاز. فأول كلمة تتبادر للذهن في أي شيء تشوفه في حياتك، حتى لو طبخة، طبخ لذيذ، إذا تقول من هذا الطباخ الشاطر، لا يمكن أنك تنسب شيء إلى الصنعة، إلى نفس المركب هذا، مباشرة ذهنك ينصرف إلى من صنع ذلك. فلهذا هؤلاء الذين يرون شيئا في الكون وهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، تحصل عندهم هيبة ويحصل عندهم إجلال لا يعرفون ما هو مصدره. وإذا أرادوا أن يعودوا وأن ينسبوا إلى الأصل، بينهم وبين الدين عقدة، بينهم وبين الدين عقدة، يريدوا أن ينسبوا إلى أن هناك صانع حكيم، لكنهم يخافوا من الدين الذي سيعقدهم من ما هم فيه من الانفتاح وما هم فيه من ما يرونه أنه هو الأصلح لحياتهم، وعقدة الدين التي يعرفونها من خلال ما رأوا من الدين الفاسد الذي عاشوه، خصوصا من هم في بلاد الغرب وما يذكرون من تاريخ الدين والمسيحية عندما حرفت وكيف صارت بعد ذلك جائرة وظالمة. فلذلك لو استطعنا أن نوصل الفكرة الكونية مربوطة بالآية القرآنية، يعني الآية الكونية ربطناها بالآية القرآنية وكيف الحق خاطب العباد بهذا، لكان كثير من هؤلاء يرجعون إلى مولاهم سبحانه وتعالى في علاه. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله تعالى في لقاءنا القادم نتكلم عن مسائل مهمة في التفسير الإشاري والإعجاز العلمي في القرآن، هذه المسائل التي يكثر الخوض فيها. وإن كنا نحن مقصود برنامجنا هذا أن هذه مقدمات ندخل من خلالها إلى أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء وما فيها من الاعتبار إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفهم الكتاب ويعمل به، وممن يهتدي بهديه ويعمل على وفق ما جاء عن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويسر لنا الفهم له، ويسر لنا العمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله. مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب

0: كل ان شاء الله.
1: الحمد لله.

عرفتش نصنع كل ما جيت باه صرح وبابيح سري صرح وبابيح سري واخلص الثوم.

0: لو نزلنا وعبرنا في الأسواق كل ما تحتاج إليه الناس متوفر. خذوا الأسواق، حتى لو تطلب من أحد من الحاضرين يعد لنا الأسماء المكتوبة على الجدران اللي هي مكتوبة، هذه يسمونها اللافتات واللوائح. كم في هذا العالم من مسميات، كم كلها ولا تركوا شيء إلا وسموه، وهذه المسميات تدل على شيء تحتها، إلا أنها أحيانا تدل على شيء مبني على معنى صادق، وأحيانا تدل على معنى متناقض. يوم تجي تحص المكتوب أمامك معصرة ومكتوب عليها معصرة التوحيد، إيه العلاقة بين الكلام وبين الموجود صح حقيقته؟ ولا مكتوب بقالة الأمانة، وربما يكون صاحبها الله أعلم في مسألة الأمانة. ولكن عندما تأتي إلى مجلس، كما قلت لكم نحن لكل احتجنا إليه موجود في الأسواق، هذا المجلس مثل هذا المجلس وإن كان فيه الناس قليل لا يعنيك مسألة القلة والكثرة، يعنيك المذكور الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان الرغبة في أن يجد من هذا المجلس شحنة، ويجد من هذا المجلس مدد، ويجد من هذا المجلس شيء يحمله معه إلى نفسه، إلى بيته، إلى أهله، إلى أسرته، إلى مستقبله، إلى حاضره، فتتقوى العراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تحتاج إلى ذلك. الأكل إذا أكلناه يعود على الجسم، والشيء إذا نظرنا إليه يعود إما أن يكون شهواني فيتأثر الإنسان به، وإما أن يكون نفساني فيتأثر الإنسان به. وأما مثل هذه المجالس، ما الذي يحصل؟ إيه نوع من أنواع الشبع؟ بماذا نشبع في هذا المجلس؟ ما الذي يحصل في أجسامنا؟ ما الذي يحصل في آذاننا؟ تحصل هذه النورانية. الله تعالى علم حبيبنا أن آخر الليل يدعو ربه لطلب هذا النور، اللهم اجعلي نورا في قلبي، نورا في قبري، نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا في شعري، نورا في لحمي، نورا في دمي، نورا في عظامي. هذه النورانية تأتي من هنا، تأتي من هذه المجالس. والنورانية التي يتكلم عنها النبي مع ربه هي نورانية ربانية إلهية محضة خالصة، والتي تجدها في المجلس هنا نورانية ربانية لكنها ممتزقة بسر النبي محمد. هذه هي النورانيات التي تميز الحال من الحال والمجلس من المجلس. نور السراج ده اللي ترونه غير نور الشمعة، ونور الشمعة غير نور الشمس، ونور الشمس غير نور القمر، وكله نور. ونور الضوء اللي بيدك تحمله ليس كالنور المنتشر. هذه الأنوار المتنوعة كذلك مثلها آثار المجالس، مثلها آثار المدارس، مثلها آثار المساجد، مثلها آثار الأعمال الصالحة كلها. كلما ازداد الإنسان في الحضور، وازداد في مجالس أهل النور، وازداد ما شاء الله في الفرح والسرور، وازداد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد في النظر للصالحين، وازداد في النظر لأهل الله، وكحل عينه بمن يكون يصلي على الحبيب ويجتمع من أجل الحبيب ويتقرب إليه من أجل الحبيب، وهذا الذي يجمع الناس، يظهر السر الباطن في وجهك وفي صدرك وفي قلبك وفي كلامك وفي علاقتك وفي أخلاقك، ويصبح الإنسان طيع هين لين. بماذا؟ بكثرة ما يحتك بالصالحين. والعكس العكس، من جالس أهل الشر، ومن جالس ما يشهدون إليه الناس، ومن ليل ونهار يتبع الصراع والنزاع والصياح اللي يدور في الدنيا، وذاك كسروا راسه، وذاك قتلوه، وذاك طلعوه، وذاك نزلوه من الحكم، وذيك مرأة ترقص، وذاك رجل يلعب، وذيك كرة، يضيع عليه الحس بما في ذلك من النارية، لأنها نارية تشوش على العقل، تشوش على القلب، تشوش على الروح، كما تشوش على العين، كما تشوش على الاستعدادات، وتجد الإنسان خائف. أحيانا الناس تخاف من شيء ما يستحق الخوف، نتيجة مد العين. قال لا تمد لنا عينيك، مد العين إلى شيء ما تحتاج إليه هو الذي يشوش على باطنك. وعندما تقصر النظر فيما دعيت إليه، دعيت النظر إليه، قال لك في الآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شيء ما تحتاج إليه لا تنظر إليه. ماذا تستفيد؟ تقطع عن قلبك كل ما أنت لا تحتاج إليه، ويبقى القلب حي، حي بنور الله، حي بالخير. هذا إذا كان قطعت النظر ومالك عادك حضرات وجلسات، لكن لو قطعت النظر عن تلك الأصوات وعن تلك الصور وعن تلك الأحوال، لأنها ما تزول من الكون. ما سمعنا في يوم من الأيام أن القتل انتهى من الأرض، من يوم ما نزل آدم وحل في عالم الأرض وعادهم في مكة المكرمة، سيدنا آدم، سيدنا حواء، هابيل، قابيل، عاد الدنيا لا بترول ولا حكومات ولا صراع ولا سلطات. قتل هابيل، قتل قابيل هابيل، سال الدم من تلك الساعة. فما بالكم بعصر نسيت فيه الناس ربها، نسيت الناس فيه دينها، نسيت الناس فيها نبيها، انشغلت بهذه المظاهر، انشغلت بالصور، صارت الكفار ترشد المسلمين، صارت الكفار تحتضن المسلمين، صار المسلمين يشتكون عند الكافر، يريدون يصلح مجتمعهم، يصلح حالهم، يصلح بيوتهم، يصلح حكامهم، يصلح شعوبهم. لا إله إلا الله، نحن أمة بعثنا الله بواسطة النبي محمد لأجل نصلح الآخرين، لأجل نعلم الناس، لأجل نرشد الناس، لأجل نكون عند الناس خوف الله مع الرجاء فيه، حب النبي محمد مع التعلق به، الالتزام بالطاعة مع حسن العمل. هذا الذي جاء به النبي محمد من عند ربه. وأما هذه الأمم وما هي في دنيا، والدنيا كل إنسان سيصل إليك نصيبك، رغبت أو ما رغبت، رضيت أو ما رضيت، لأنه مقسوم من عند الله. إن كان لك رزق مال بيصل إليك، وإن كان لك صفة من الصفات بتأتي إليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. والزايد من هذا إنما هو أحيانا تكون آثام، أحيانا تكون آثام والعياذ بالله، وضلال وإضاعة وشرور تصيب الأجيال. ولهذا حضور الإنسان في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ربيع أو في غيرها من المواسم، بركة من البركات وخير من الخيرات. كما قلت لكم، من الناس من يحس بذلك، ومن الناس خاصة الصغار والشباب قد لا يحس بذلك، لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حتى لو حضرت بعض المجلس، هذه تعود على الأولاد وعلى الأسر بعائدات الخير والبركة.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، صدق الله العظيم. من قوله تعالى هذا استوحينا اسم برنامجنا سنريهم آياتنا، والذي يتناول في محاوره وحلقاته الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. ويسعدني أن أحاور في برنامج هذا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أستاذ راتب، أهلا وسهلا بك.
3: بكم. أهلا وسهلا.
2: أستاذ راتب، أمر الله عز وجل الإنسان أن يعبده، وهو تكليف للإنسان أن يؤمن بالواحد الديان، لكن من هو هذا الإنسان ولماذا وجد في هذه الدنيا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة أن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هو المخلوق الأول الذي قبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله أعظم تكريم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم. لذلك ورد في بعض أقوال الإمام علي رضي الله عنه أن الملائكة ركبت من عقل بلا شهوة، وأن الحيوان ركب من شهوة بلا عقل، بينما الإنسان ركب من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. الدليل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وإذا سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. إذن هو المخلوق الأول رتبة، والمخلوق المكرم لأنه قبل حمل الأمانة، لأنه قال يا رب أنا لها.
2: ولكن ما سبب وجوده في هذه الدنيا؟
3: هو لأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبديهة وعقلا المسخر له أكرم من المسخر. إذن هو المخلوق الأول والمكرم، لكن علة وجوده في الدنيا أن يعبد الله. وقبل أن أتابع هذه الفكرة لا بد من مثل. لو أن إنسان ذهب إلى بلد بعيد، نزل في أحد فنادقه، وفي صبيحة اليوم الأول سأل إلى أين أذهب، سؤال عجيب غريب، نقول له أنت لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. أي أن الإنسان لا تصح حركته في الحياة إلا إذا عرف سر وجوده. هذا مثل ضيق، لو وسعنا هذا المثل كإجابة عن سؤالك الكريم، لماذا الإنسان في الدنيا؟ أنا لا أعتقد أن شيئاً أخطر على الإنسان من فهمه أو عدم فهمه لسر وجوده، إنه إن عرف سر وجوده صحت حركته، وإن صحت حركته سلم وسعد وحقق الهدف من وجوده. أما إذا لم يعرف سر وجوده تنطبق عليه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن لا بد من أن يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده. لماذا أنا في الدنيا؟ ما سر وجودي؟ ما غاية وجودي؟ ما الرسالة التي كلفت حملها؟ ما المهمة التي كلفت أن أؤديها؟ لماذا أنا في الدنيا؟ لماذا في الدنيا العمر قصير؟ لماذا المرض؟ لماذا الهم؟ لماذا الحزن؟ لا بد من أن أعرف من أنا. إن علمت أنني المخلوق الأول عند الله، وأن الله كلفني رسالة سامية، وأناط بي مهمة راقية، وأن سر وجودي أن أعبده، أستنبط هذا من كلام الله عز وجل حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إذن أساس عبادة الإنسان لله عز وجل هي في معرفة الإنسان لله عز وجل.
3: هو علة وجوده أن يعبد الله، ولكن يفهم الناس العبادة بمفهوم ضيق. مثلا لو قلت السيارة هي المركبة المصنوعة من معدن والتي تتحرك على عجلات بقوة محرك انفجاري أساسه الوقود السائل، هذا مفهوم للسيارة. لكن في القرآن الكريم قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. أي شيء يسير هو سيارة بالمفهوم الضيق عرفناها، لكن البطولة أن تعرف المفهوم الواسع. فالعبادة بمفهومها الضيق جداً والذي سبب للمسلمين مشكلات لا تنتهي أنهم فهموا الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة فقط، ليس
2: وهل ينطبق هذا المثل على خلق الإنسان؟
3: لكن الإنسان حينما يعرف سر وجوده يرى أن العبادة واسعة جدا جدا واسعة، تنطبق مع الإنسان في كل نشاطاته، في خلوته، في جلوته. بل مفهوم العبادة يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
2: وكيف ذلك؟
3: لأنه بمفهوم واسع. هناك منهج تفصيلي: عبادة الله تعني أن تطيعه في عباداته الشعائرية وفي عباداته التعاملية. سيدنا جعفر لما قابل النجاشي قال له: حدثني عن الإسلام. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. لأن دقيق: ودعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، العبادة الشعائرية. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وهذه العبادة التعاملية. والأصح من ذلك أن العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. فلذلك الإنسان مكلف أن يعبد الله لا بالمفهوم الضيق بالمفهوم الواسع، يعني أن ينصاع لمنهج الله التفصيلي، أن يكون صادقاً، أن يكون أميناً، أن يكون منصفاً، أن يكون رحيماً، أن يكون عفواً، أن يكون حليماً، أن يكون محققاً لوعده، منجزاً لعهده، إذا كان أخلاقياً بحسب قيم الأخلاق التي جاء بها الإسلام، إضافة إلى أداء عباداته الشعائرية يكون قد حقق الهدف من وجوده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعبادة طاعة، لكن طاعة في أداء العبادات الشعائرية وفي أداء العبادات التعاملية، فهذا موضوع دقيق جدا. فالإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده ومن هو وما مرتبته بين المخلوقات، وقديما قيل من عرف نفسه عرف ربه.
2: نعم. برنامجنا يطرح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هل يتجلى الإعجاز أستاذ راتب بخلق الإنسان ككل أم في كل جزء من أجزاء الإنسان؟
3: الحقيقة هذا السؤال بكرت به عليه، لأنني أريد أن أبين للإخوة المريد متى يكون الإعجاز يحتل في حياة الإنسان المكانة الكبيرة. هو الإنسان كلف أن يعبد الله، طيب ما تعريف العبادة؟ قالوا العبادة طاعة طوعية، لأن الأقوياء يطاعون ولكن طاعة قسرية، هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. قد تطيع القوي ولا تحبه، ولكن الله عز وجل لا يقبل منك أن تطيعه من دون حب. طاعة طوعية وليست قسرية، ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وأيضا وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. أصل العبادة غاية الخضوع لله، أصل العبادة غاية الانصياع لله، غاية العبادة أصل الحب لله. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. السبب أساسها معرفة يقينية، لا بد من أن تعرف الله، معرفة الله هي السبب. الآن اقتربنا من موضوع الإعجاز، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالأصل هو الطاعة، الطاعة الطوعية، الطاعة الطوعية مع الحب، والسبب أن تعرف الله. كيف تعرفه؟ هذا الكون كله ينطق بوجوده وبوحدانيته وبكماله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الكون بأكمله يدل على وحدانيته وعلى كماله. فلذلك اقتربنا من موضوع هذه الحلقات المباركة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لجنة يدوم نعيمها، خلقنا لجنة لا يعلم الإنسان ما خبئ له من سعادة أبدية، خلقنا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك تعد أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا الإنسان يقرأ كتاب طويل فيستمتع به، وينتهي من قراءته فيتثاءب وينام، ولكنه أحيانا يقرأ كتابا خطيرا ينتهي من قراءته فتبدأ متاعبه، لأن هذا الكتاب وضعه وجها لوجه أمام مسؤولياته. هذه الحلقات التي إن شاء الله أرجو منها الخير الكثير
2: إن شاء
3: هذه
2: الله.
3: الحلقات تضع الإنسان أمام مسؤولياته. الإنسان لم يخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلذلك يجب أن يقف الإنسان على سر وجوده. سر وجوده أن يعبد الله، إنه إن عبد الله حقق الهدف من وجوده وسعد وسلم في الدنيا والآخرة. إنه إن عبد الله وصل إلى أقصر طريق إلى سعادته، ذلك أن الإنسان مفطور في أصل خلقه على حب وجوده.
2: وأين الحياة اليومية في عبادة الله؟
3: والله كما قلت قبل قليل، منهج الله شمولي، يعني أنت من ساعة استيقاظك إلى ساعة نومك مساء أنت في حركة. لماذا أنت في حركة؟ لأن الله أودع في الإنسان الشهوات. هذه الطاولة لو أبقيناها على حالها مئات السنين تبقى هي هي. هذه سكونية، لماذا؟ ليس فيها شهوات. لا تشتهي هذه الطاولة أن تتزوج، لا تجوع، لا تشعر بالحر ولا بالبرد، كيان سكوني. أما الإنسان كيان متحرك. لماذا هو متحرك؟ لأن الله أودع فيه الشهوات. من أجل أن يأكل لا بد من أن يعمل، لا بد من أن يخرج من بيته يبحث عن عمل، من أجل أن يشتري بأجره طعاما يبحث عن شقه الآخر، عنده رغبة جامحة أن تكون له زوجة. الحقيقة إذا بحث عن طعامه وشرابه يحافظ على وجوده، وإن بحث عن زوجته يحافظ على نوعه. ثم هو يبحث عن شيء يرتفع به في سلم البطولات، هو تأكيد الذات. فالكائن متحرك، إذن الحركة تبدأ من استيقاظ الإنسان صباحا إلى أن ينام مساء. وقد ورد في بعض الأحاديث من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الإنسان عقل يدرك في جانب عقلي،
2: هو جانب الإقناع،
3: غذاؤه العلم وأداته الإقناع.
2: نعم.
3: وفي له قلب يحب، هذا الجانب النفسي، وغذاؤه الحب. وفي له جسم يحتاج إلى الطعام والشراب، له جانب عقلي وجانب نفسي وجانب جسمي مادي. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. وما لم تلبى هذه الحاجات الثلاث فالإنسان لا ينجح ولا يفلح. لذلك هذا موضوع خطير جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة ولاحقة أن نعالج هذا الموضوع معالجة متأنية. إن الإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده حقق الهدف من خلقه.
2: المعروف أن الإنسان أنه يحتاج إلى الإقناع. نعم. حتى يعبد الله عز وجل، والإقناع غالبا ما يكون في الدليل العلمي.
3: نعم.
2: هل يمكننا أن نطلع على أي مشهد من المشاهد العلمية؟
3: كما تفضلت، نحن في هذه الحلقات في كل حلقة فيها مشهد من عظمة الله في خلق الإنسان.
2: نعم.
3: وخلق غير الإنسان. نحن أمام موضوع هو خلق الإنسان.
2: هذا هو ما أريده.
3: نعم. إن شاء الله. الناس المنغمسون في نزعة الحياة اليومية يسيرون لا مبالين بالمعجزة المهمة المتحققة أمام أعينهم. هذه المعجزة هي خلق الإنسان. تبدأ أول مرحلة في معجزة الخلق بنضج الخلية، خلية البويضة، في عضو في جسم المرأة يسمى المبيض. هناك رحلة طويلة أمام البويضة الناضجة، ستدخل أولاً أنبوب فالوب، وهنا ستقطع مسافة طويلة حتى تصل إلى الرحم. يبدأ أنبوب فالوب بالحركة للإمساك بالبويضة الناضجة قبل خروجها من المبيض بمدة قصيرة، ويحاول إيجاد خلية البويضة عن طريق لمسات خفيفة على المبيض، ونتيجة هذا البحث يجد أنبوب البويضة فالوب البويضة الناضجة ويسحبها لداخله، وحينئذ تبدأ رحلة خلية البويضة. يتوجب على البويضة قطع طريق طويل عبر أنبوب فالوب، لكن ليس لها أي عضو يؤمن لها قطع هذا الطريق كالزعانف أو الأرجل، ولهذا خلق لرحلتها نظام خاص، فقد وظفت مليارات الخلايا التي توجد في سطح داخلي لأنبوب فالوب لإيصال البويضة إلى الرحم. لولا هذا النظام الدقيق في تحريك البويضة لما كانت هذه الندوة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. تحرك الخلايا هذه الشعيرات الموجودة على سطحها المسمات بسيليسيا نحو الرحم باستمرار، وهكذا تحمل خلية البويضة من يد إلى يد إلى الجهة التي يجب ذهابها نحوه كحمل ثمين جداً. عند ملاحظة هذه الشعيرات نجدها قد نسقت في المكان والشكل الذي يجب أن تكون عليه ضمن خطة ذكية جدا، وتقوم بحركة نقل معا وإلى الجهة نفسها وكأنها آلة مبرمجة. فلو لم يقم قسم من هذه الخلايا بمهمته أو قام بنقلها إلى جهات مختلفة لن تصل البويضة إلى هدفها ولا تتحقق الولادة أبدا، ولكن خلق الله تام، فكل خلية تنفذ مهمتها التي أوكلت إليها دون أي خطأ، وهكذا تتقدم إلى المكان المجهز خصوصا لأجل البويضة أي إلى رحم الأم. لكن خلية البويضة المنقولة بدقة بهذا الشكل عمرها لا يتجاوز 24 ساعة، وتموت ما لم تلقح في هذه المدة. إذن هي تحتاج إلى مادة حياتية للتلقيح، هذه المادة هي النطفة التي تأتي من جسم الرجل. علينا أن نفكر ولو قليلا في هذه الحقيقة، كيف عرفت الخلايا التي لا وعي لها طريقة تجهيز النطفة بشكل يتناسب مع جسم الأم رغم جهلها بها؟ الحقيقة في خلق الإنسان آيات باهرات تلفت النظر، وقد يقشعر الإنسان جلده منها، لأنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض حققت أسرع طريق إلى الوصول إلى الله، لأنك تواجه الحقيقة المعجزة وجها لوجه. نعم، نحن في لقاءات قادمة إن شاء الله نتابع عرض فقرات من هذا الموضوع الأول في حياتنا وهو خلق الإنسان.
2: سبحان الخالق العظيم، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، شكرا جزيلا لك. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج سنريهم آياتنا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سنريهم آياتنا برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

لما أزال بالباب واقف فنح

0: يا الله واريح سري وقلبي.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: فإذا بدأ يقول أشهد أن محمدا ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى قلبك، أعظم المحبوبين من خلق الله كلهم. عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يحرك في قلبك؟ سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هذه القصة حسنها غير واحد من الحفاظ، لما انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة، لأن كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى، فارتحل إلى أرض الشام، إلى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دارية قريبة من دمشق، وتزوج هناك. ثم استيقظ ذات يوم وهو يبكي، فسألته زوجته ما يبكيك؟ قال رأيت رسول الله البارحة. هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله؟ تحرك في قلبك شوق إلى أن تراه؟ هو قال كما في البخاري ومسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا. لا، ما قالها عبثا، ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المعنى. رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء، أما أنا لك أن تزورنا. خرج زائرا في قصة عظيمة، منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه، لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه، يا بلال هل أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله؟ فقال اعذرني يا خليفة رسول الله، والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته، أي في المدينة، كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله، والآن كيف أقولها؟ سيدنا عمر يعتذر له، فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة، سيد شباب أهل الجنة، فيعتنقهما ويبكي، يشتم فيهما رائحة جدهما، فيسألانه أن يؤذن، فلا يستطيع أن يقاوم الطلب، ويصعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن، لما قال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة، الله أكبر الله أكبر، صاح الناس في البيوت، أبعث رسول الله؟ تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرجنا العذارى من خدورهن، الرجال والنساء خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون، أبعث رسول الله أبعث رسول الله. فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة، وما استطاع أن يكمل أذانه، ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه. قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله. هذه القصة أوردها الله على اللسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمة أشهد أن محمد رسول الله، الذي لولاه ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله، الذي لا يتم إيمانك حتى يكون هو أحب إليك من نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به، ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والثمرة يحببكم الله، لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله، بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها. فإذا سمعت المؤذن خمس مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله، تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديدا كما هي السنة، بقلب حاضر، بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف، بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، تعرف تقول رضيت بالله ربا الذي أرسل إلي محمدا، تعرف تقول رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك، مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات. وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم يا الله. قد استعنتك ربي.

0: حقودك والافضال، وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصمه من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجنان.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بما به نستلهم إدراك الحقيقة وقيام العبرة ويقظة القلب والتنبه إلى حقائق الأمور، بما قص علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين ومن أخبار طوائف المؤمنين والكافرين في كتابه وعلى لسان رسوله سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه وجعل أجلى ذلك وأعلاه وأوضحه وأزكاه وأشرفه وأسماه في سيرة عبده المجتبى المختار سيدنا محمد نور الأنوار، وفي بلاغه عنه، وفي هدايته إليه، ودلالته عليه، وعمله بشرعه، وتربيته لأمته، فهو الآية الكبرى، وسيرته عليه الصلاة والسلام محل الاستفادة والادكار والاعتبار واستجلاء الحقائق واستيضاح المسار بأوسع تلك المعاني وأجلها. فنفعنا الله بذكر سيرة نبينا والتأمل فيها، وجعلنا من أعظم الأمة انتفاعا بها. ولقد مررنا على ما كان من سيرته صلى الله عليه وسلم في فتح مكة المكرمة، استقراره بها أياما حتى مرت عليه العشر الأواخر بمكة المكرمة، وفي يوم 25 بعث سيدنا خالد بن الوليد ليهدم صنم كانوا يكثرون الحلف به ويعظمونه وهو العزى، وتم ذكر ذلك وما كان، وذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور اعتنى بها، منها بعد تكسير الأصنام نصب أعلام الحرم، تحديد مكانه، منها أمن الناس ومبايعتهم، استقرار حالهم وأمرهم، ومنها تفقد ما حوالي مكة. وهنا انبعثت بواعث عند قبيلتين كبيرتين من قبائل العرب، هوازن وثقيف، وقد كان أتى ثقيفا كما علمنا سابقا، وكانوا رموه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مشوا بينهم البين، فقامت بذلك غزوة حنين. وحنين واد قرب ذي المجاز، ذي المجاز مكان سوق سنوي للعرب يكثر اجتماعهم فيه، وهو أحد مواسمهم، على بعد فرسخ من عرفة. كان وادي حنين بقرب ذي المجاز، ووسطه موضع وسط الوادي يسمى أوطاس، والذي سعى للقيام بهذه المعركة هوازن مع ثقيف، فبذلك سميت الغزوة غزوة حنين، وسميت غزوة أوطاس، وسميت غزوة هوازن. فحنين اسم للوادي الذي قامت فيه الغزوة، وأوطاس البقعة من الوادي التي قامت فيها الغزوة، وهوازن القبيلة التي تحركت في إقامة هذه الغزوة وهذا الحرب. وذلك أنه لما تم نصر الله لسيدنا المصطفى وأذعنت له مكة وأهلها وارتفع علم الإيمان والتوحيد في تلك الديار، وتمت رعايته لشؤون مكة وما حواليها، مشت أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض، وخافوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ لنا، الآن ما عاد شيء قدامنا بيننا وبينه، قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا. والرأي يقولون أن نغزوه، فحشدوا وجمعوا من أجل أن يقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وقالوا فيما بينهم والله إن محمدا لاقى قوما لا يحسنون القتال. وهكذا هذه الدواعي النفسية البشرية عند الجهات المختلفة إلى يومنا هذا، وكل يدعي على الآخرين أنه هو وهو وهو الذي سيصمد وهو الذي، وهذا اللغة التي هي معبرة عن مرض في النفوس لا زالت قائمة إلى يومنا. فيقولون محمد ما لاقى قوما لا يحسنون القتال، ولكن أن نحن اللي نحسن القتال. أيوه، فمعاني العجب والكبر التي كان يحذر منها الأنبياء ويخافون أن يبتليهم الله بسببها. اجمعوا أمركم، سيروا في الناس وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. حاشدوا وقصدوا محاربة المسلمين، رئيسهم في ذلك مالك بن عوف بن سعد النصري، كان هو الذي يقود قبيلة هوازن، وهو شاب فتى، وفي قبيلة هوازن شائب كبير مجرب في الحروب في 120 سنة، وقد عمي، وكان قد ذكر بالفروسية والشجاعة في الحرب وهو بن 20 سنة، فكانوا يستفيدون منه الرأي ويأخذون منه مشورته في الحروب. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لهذه الغزوة في يوم السبت يوم 6 من شوال، قد صلى العيد بمكة وأقام العشر الأواخر وهذه 6 الأيام، ثم خرج يوم السبت 6 من شوال. أما بالنسبة لهوازن وتجهزهم، فكان هذا الشائب فيهم يسمى دريد بن الصمة. دريد بن الصمة ابن 120 سنة وقد عمي، ولكنهم يأخذون برأيه ويستفيدون من تجربته ومعرفته بمكايد الحرب. فلما عزموا واتفقوا مع ثقيف أن يخرجوا ويغزوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا لدريد هذا الكبير ترأسنا في هذا الحرب المهم. قال لهم وما ذاك وقد عمي بصري وما أستمسك على ظهر الفرس، لكن أحضر معكم لأن أشير عليكم برأيي على ألا أخالف، شرط ما يخالف تمشون على ما أقول لكم، فإن كنتم تظنون أني أخالف أقمت في داري ولم أخرج معكم. فجاءه مالك بن عوف هذا الشاب القائد للجماعة الذي يرجع إليه أمر الجماعة من هوازن، جاء إليه وقالوا له لا نخالفك في أمر ترى، فتخرج معنا وتشير علينا ولا نخالفك في أمر ترى. قال له دريد يقول يا مالك إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافته العجم ومن بالشام وأجلى يهود الحجاز، إما قتلا وإما خروجا على ذل وصغار، ويومك هذا الذي تلقى في محمد له ما بعده. قال مالك في عجبه وتيهه وفخره إني لأطمع أن ترى غدا ما يسرك، ما يسرك، يقول هكذا. قال دريد منزلي حيث ترى، فإذا جمعت الناس سرت إليك، رتبوا أنفسكم واجمعوا ثم أخرج إليكم. لما خرج من عنده رتب ترتيب من دون رأيه ومشورته، وهو أن يخرج بالنساء والأولاد والأموال، ليكون ذلك في نظره ورايه سببا للدفع للقتال، ويدافعوا عن أموالهم وعن نسائهم وذراريهم، فيكونوا من ورائهم نسائهم وأموالهم من الإبل والبقر والغنم والأبناء والنساء. فإذا بيرجع الواحد منهم يرى نساءه وراءه وأولاده وماله فيستميت في الدفاع ولا ينهزم، هذا رأيه. وأخفى ذلك على الشائب هذا دريد بن سمة، فأمرهم أن يخرجوا فخرجوا، وذهب حتى أتى أوطاس فعسكر في ذاك المكان، والأمداد من جماعاته من أوطاس ومن ثقيف تأتي إليه أفواج تتجمع عنده في ذاك المكان. كلموا دريد يلحق ويخرج، خرج. أقبل دريد حاملينه على هودج لضعفه وكبر سنه، ويخدمونه حتى نزلوا بأوطاس. نزل لمس الأرض بيده، قال بأي واد أنتم؟ قالوا أوطاس. قال نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، وادي صالح لثبات الخيل ولمقابلة العدو. كني سمع، قال ما لي أسمع بكاء صغير ورغاء بعير نهاق حمير بعاق الشاء هرشة، إيش هذا؟ فإيش جابهم للصحراء هذه وخوار البقر؟ قالوا ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال دريد قد شرط لي ألا يخالفني فقد خالفني، فأنا أرجع إلى أهلي وتارك ما هنا، خلاص ردونا، هذا خالف الأمر متصرف من نفسه، وأنا قد اشترطت عليه أن لا يخالفني في أمر، أترككم ورجع، رجعونا إلى بيتي. قالوا ألا ندعو لك مالك تتفهم معه؟ قالوا دعوه. دعوا مالك فجاء إليه، قال يا مالك إنك أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير ونهاق الحمير بعار الشاة أو بعاق الشاة وخوار البقر؟ قال قد سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قالوا ليش؟ قال أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم. فأنا قضى دريد يقول راعضان والله، ما له للحرب، ما أنت رجل حرب ولا تعرف فنون الحرب، أنت راعي ضان. صفق بيديه متعجب إحداهما على الأخرى وقال هل يرد المنهزم شيء؟ يا أبله، إذا قلت منهزم لا بيرجع ولده ولا ماله، بيقفز له قفزه ما يرد المنهزم شيء. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمح، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة توازن إلى نحور الخيل شيئا، فارفع الأموال والنساء والذراري إلى عليا قومهم ممتنع بلادهم، ثم ألقى القوم على متون الخيل والرجال بين أصفاف الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال مالك بن عوف: والله لا أفعل ولا أغير أمرا صنعته، إن قد كبرت وكبر عقلك وعلمك على سمعك. شوف النفوس أما تثور ويأتي محبة الفخر بالرأي وهكذا إذا أراد الله أمرا سلب أهل العقول عقولهم. وما يأتي هذه التصميمات غالبا المنبعثة من النفس إلا على خذلان. وهذا يقول له راعضان ما له للحرب، لا قالوا كبرت، كبر علمك وعقلك، خلاص شيخ، خلاص مخرف عقلك وعلمك، ما عاد تعرف ولا يكون الأمر. وجعل يضحك مما يشير بدريد، فغضب دريد قال: هذا أيضا يا معشر هوازن، والله ما هذا لكم برأي، إن هذا فاضحكم في عورتكم، وممكن منكم عدوكم، ولاحق بحصن ثقيف وتاريككم، فانصرفوا واتركوه وخلوا هذا. إيش؟ أخذ سيفه وغرزه، نكسه وقال: يا معشر هوازن، والله لا تطيعنني أو لأتكئن على هذا سيف حتى يخرج من ظهري. خلاص بيقتل نفسه قدامهم. خلاص يفقد الإنسان عقله عندما تثور نفسه، وخاصة عند محبة الظهور والشهرة، وهو يتوقع أنه سينصر ويكون له ذكر بين العرب. أمنيات غرور لا تزال تراود الناس إلى اليوم. قالوا: وأحب أن لا يكون لدريد ذكر ولا رأي، خلاص يستقله بالرأي فمشى بعضهم إلى بعض هوازن وقالوا: ذا الحين إن عصينا مالك ليقتلن نفسه وهو شاب، ونبقى مع دريد شيخ كبير لا قتال معه، ما نقدر نعمل شيء، نخوض الحروب وهو بهذا السن معه، فاجمعوا رأيكم مع مالك بس واتبعوه لأمر يريده الله. فلما رأى دريد أنهم خالفوه قال: يا ليتني فيها جدع، أخب فيها وأضع، أقود وأطفاء الزمع كأنها شاة صداع. ثم قال دريد: ليتني فيها جدع يا معشر هوازن، ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: ما شهدها منهما أحد. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة وذكر وشرف ما تخلفوا عنه. يا معشر هوازن ارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء. فابوا عليه. قال: فمن معكم هنا من يشهد؟ قالوا: عمر بن عامر وعوب بن عامر. قال: ذلك الجذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران. ومع ذلك فقال مالك لدريد آخر شيء: هل من رأي غير هذا فيما قد حضر من أمر القوم؟ نشوف عاد عنده شيء فكرة يستفيد. قال دريد: نعم، تجعل الكمين من وراء القوم يكونون لك عون، يكونون إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفي، وكررت أنت بمن معك، وإن كانت الحملة لك لم يفلت القوم منك لأن كمين وراهم. صلحك من أفكار الحرب اللي أعطيها. بس ورجع دريد، وهذا في زهوه وعجبه براية بعث عيون انظرون الخبر. رجعوا رجال هؤلاء الذي بعثهم عيون يترقبون الأخبار، قلت تفرقت أوصالهم، خائفين فجن فجن، ما لكم ما شانكم؟ قالوا خرجنا نحو القوم رأينا رجالا بيضا على خيل بلك، والله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى، هلاس نحن ما ندري ما نصنع. وهذا لم يفده ولم يكسر غروره، قال اسكتوا اجلسوا هنا، واستمر على ترتيبه وخطته. النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد تسامع الناس خبر هوازن وسمع بما جمعوا عليه، أرسل عبد الله بن أبي حدرت، قال اذهب إلى القوم واتني بخبرهم وادخل فيهم. فدخل ولم يشعروا به، وقعد يوم وليلة حتى وصل إلى الخيمة التي فيها مالك، هذا رئيسهم مالك بن عوف، وعنده رؤساء هوازن. فدخل فسمعوا وسط خباءه يقول لهم إن محمدا لم يقاتل قوما قط قبل هذه المرة، إنما يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فيظهر عليه، فإذا كان السحر ليلة نقابلهم فصفوا مواشيكم، مواشيكم ونساءكم من ورائكم، ثم صفوا ثم تكون الحملة منكم، واكسروا جفون سيوفكم حتى تستقبلونه، استقبلوه بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون، ما شيء مات خلاص، ما حد ما تغمد هو، واحملوا عليه حملة رجل واحد، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا. ورجع ابن أبي حدرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب لا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ قال سيدنا عمر أتكذب يا ابن أبي حدرد؟ قال والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق، فقد كذبت من هو خير مني في وقت من الأوقات أنت كنت تكذب. قال عمر ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر، اهدى. أجمع على الخروج صلى الله عليه وسلم إليهم. سمع عند صفوان الذي سبق معنا أنه قال له اجعلني شهرين بالخيار، قال أربع أشهر أنت بالخيار أربع أشهر، لا يزال مشرك، عنده دروع وسلاح يوافق في الحرب، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمية أعرنا سلاحك نلقى فيه عدونا غدا. قال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال ليس بذلك بس،

فأعطاه إما 100 درع وإما 400 درع مع ما تحتاجه ويكفيها من السلاح. فجعلها صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة ردها إليه، واستعار من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح وأخذها عارية، وقال له صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين. وخرج يوم السبت 6 من شهر شوال 8 من الهجرة، ركب بغلته، بغلة ليس بخيل، بغلة تسمى دلدل، كان يسميها دلدل، ولبس درعين والمغفر البيضة على رأسه الكريم، واستقبل السيوف صفوف مضى، فطاف عليهم ينحدرون من الوادي إلى أوطاس، فحضهم على القتال وقال: إن صدقتم وصبرتم فتح عليكم. قدم سيدنا خالد بن الوليد في بني سليم وأهل مكة وجعل ميمنة وميسرة وقلبا كان فيه صلى الله عليه وسلم أصدقهم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم معه الذين جاءوا لفتح مكة 10,000، وانضاف إليهم 2,000 من أهل مكة ممن أسلموا، فصاروا 12,000. خرجوا وعامته كتب السير على أنهم 12,000، وبعضهم يذكروا 14,000. خرجوا، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه سيدتنا أم سلمة وميمونة، وضربت لهما قبة. استخلف في مكة حتى بن أسيد، ذاك الذي كان يتكلم يقول: أكرم الله أسيد ما رأى هذا فوق الكعبة على سيدنا بلال، وهو يؤذن يتكلم مع صاحبه حكيم بن حزام وأبو سفيان، قال لهم: أنا لو تكلمت لأخبر عني هذا الحصى. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم كذا كذا. جاءهم عتاب وحكيم، قال: والله ما سمع هذا أحد عندنا، فنقول أخبرك فأسلمه وآمنه. عتاب كم سنه؟ قريب 20 سنة. فاستخلفوا على مكة عند خروجه، ولا في مكة، وخرج عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن. لهذا لما قدم مرة وافد على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفيهم واحد صغير وكان ذا علم ولسان، وهذا يتكلم، قال له: سيدنا عمر كم سنك؟ قال: كسن عتاب بن أسيد حين ولى رسول الله مكة. وعرف سيدنا عمر أنه حكيم وفقيه، قال له: المر بأصغره، قلبه ولسانه، تكلم. قدموا على القوم. وهكذا تهيأ صلى الله عليه وسلم، وسار المسلمون مع سيدنا المصطفى، فأطنبوا السير حتى كانت عشية، حضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فارس قال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. كان كذلك، قال: خرجوا الأموال من أجل هذا. أكبر غنيمة كان غنيمة صلى الله عليه وسلم في أيام الغزوات، أني شفت الفكرة حق الرجال ملك بن عوف، شفت الرأي حقه، قرب بالأبوال ولادة للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذه المناطق مناطق بني سعد،

أرادوا المبيت فيصبحوا على الغزوة. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد الغنوي. أنا يا رسول الله. قال: فاركب. ركب فرس. لو فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولنغرن من قبلك الليلة، انتبه كن هناك، لا يقدم علينا أحد في الليل. فذهب، والفارس هناك ذهب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبحنا الصباح، أصبح الصباح، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، ركع ركعتين، قال: هل أحسستم فارسكم؟ شيء خبر من الفارس؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب في الصلاة ونودي صلاة الفجر، اصطفت الصفوف، صلوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما أحسن الصلاة خلفه، ويا ما أعجبها، يكبر تكبيرته فترفعهم إلى الكبير، نرفعهم إلى الكبير. صلى بهم صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، قضى صلاته، سلم، قال: أبشروا، فقد جاءكم فارسكم. الفارس يقول: تشوفون وين هو؟ بعد قليل ظهر، أقبل. قالوا: هذا هو يا رسول الله. أقبله، قالوا: جعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعبي، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني انطلقت حتى كنت في على الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ جلست؟ هل نمت؟ هل ارتجعت؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة بس، وأنا على الفرس، إلا في الصلاة وعند قضاء الحاجة، وباقي وقتي كله طول الليل أنا فوق الفرس، ما نزلت من على فرسي. ها، يفت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، قد أوجبتها، فلا عليك ألا تعمل بعدها. يقول: خلاص الليلة قد قضي لك، ها، بدخول دار الكرامة وبالمرافقة هناك، خلاص أوجبت بهذا الفعل. فانظر إلى السبق والأفعال اليسيرة التي ينأل بها الأمر الكبير، وهي وإن كانت صعبة وثقيلة يسيرة لما وسطها من مضمون ذلك اللقاء والمرافقة في دار الكرامة والبقاء. يا رب أكرمنا برفقة هذا النبي. عباس بن مرداس يقول في شعره: أبلغ هوازين أعلاها وأسفلها، مني رسالة نصح فيه تبيان، أني أظن رسول الله صابحكم، جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم أخوكم سليم غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان، وفي عضادته اليمنى بنو أسد، والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان. في تلك الليلة نزلوا تحت شجرة ونظروا شجرة عظيمة فتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي تحتها وعلق سيفه، فتكرر الحادثة التي تذكر في السنة الخامسة من الهجرة. فإذا بالرجل يرقب ذلك، فجاء وحمل السيف. سيدنا أبو بردة بن نيار يقول: كنت أقرب أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشجرة التي عندها النبي، فما راعني في الليلة صوته يقول: يا أبا بردة، وتلبيك يا رسول الله. قام جاء إليه، قال: أقبلت سريعا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نصف الليل وعنده رجل جالس. إيش هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل جاءني وأنا نايم، فسل سيفي وقام به على رأسي. فانتبهت وهو يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقلت: الله تعالى. قال أبو بردة: فسللت سيفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم سيفك، شم سيفك. يا رسول الله، دعني أضرب عنك عدو الله، فإن من عيون المشركين، هذا عين من عيونهم، جعل الفرصة في الليل.

0: رقب وعمل هذه العملة الخبيثة. قال اسكت يا أبا بردة، اسكت، اهدأ، اجلس. فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عاقبه. وذا الرجال مقهور في باطنه، خبيث، يقوم فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل هذا العمل. فجعلت أصيح به في العسكر ليشيره للناس، يقول هذا الذي حمل سيفه على رسول الله، هذا. قال أنا استعمد هذا من شان يجي واحد يغار من الصحابة يخارجه يقتله بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فقد كفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاني عن قتله، خلاص كفني عن قتله، ما أقدر أقتله. لكن أغرب الصحابة، أقول هذا الذي حمل سيفه فوق رأس رسول الله. يريد الصحابة يسمعون، يجي أحد منهم سمعني بصوته، قال يا أبا بردة كف عن الرجل، صلى الله عليه وسلم كف عن الرجل. فرجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بردة إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر دينه على الدين كله، فلن يتمكن مني أحد، ولن أفارقكم وأخرج من هذه الحياة حتى أطمئن أنه الظاهر على كل دين. صدقته. ونحن بعد 1400 من السنين و33 سنة ناقص منها شهر واحد يا رسول الله نقول لك صدقته. وفي جلسة من جلسات أثار دينك مجتمع من أقطار الأرض من يؤمن بك ويصدقك ويعلم أن ما جئت به هو الحق، ونرجو أن يظهروا بهذا الدين في البلدان التي جاءوا منها. صدقت. وإن طال بنا عمر لنرين دينك في كل بيت من بيوت الأرض شرقها وغربها. صدقت. فما مضيت حتى أقمت الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم نخف من بعدك معشر أمتك فتونا، وعصمنا في جمعنا عن ضلال، وتركت فينا الكتاب والسنة والعترة الطاهرة، فنحن في الحصن الذي تركته فينا عليك صلوات الله وتسليماته. صدقت وصبرت وجاهدت وكابدت وعفوت عمن حمل السيف فوق راسك، فما عرف العالم أصفح منك ولا أسمح منك ولا أرق منك ولا أحلم منك ولا أكرم منك. جزيت عنا خير الجزاء، نحن في بركة حلمك، نحن في بركة صفحك، نحن في بركة صبرك، نحن في بركة بلاغك، نحن في بركة خلقك الذي شرفك الله به وبه يراعينا إلى اليوم. يرعى حلمك هذا إلى اليوم، ويرعى صبرك وتحملك هذا إلى اليوم، فنحن في بركة خلقك الكريم النابع من ذاتك العظيمة. جزيت عنا خيرا يا حبيب الله، جزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى عليك في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وفي أثناء الليل لما مضى نحو الثلثين عمد مالك بن عوف إلى أصحابه، عبأهم في وادي حنين، وادي أجوف، خطوط ذو شعاب ومضايق فرق الناس، دخلهم المضايق من هنا ومن هنا ومن هنا، صلح تكتك تكتكة وخطة، وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حملة واحدة. عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفوفه الكريمة، صفهم صفوفا في السحر أيضا، وضع الألوية والرايات في أهلها، ولبس الدرعين والمغفرة والبيضة، وركب بغلته البيضة، واستقبل الصفوف طاف عليها بعضها خلف بعض ينحدرون، فحضهم على القتال وبشرهم إن صدقوا وصبروا بالفتح. فإذا به يسمع صلى الله عليه وسلم كلمات كرهه واشمأز منها، رجل يقول لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله، أنهم فيهم حدث عهد بالإسلام، ومن لم تمضي عليهم أيام في التربية النبوية فحملتهم شيء من نخوة النفس البشرية وهي موذنة بوجود هزيمة وبوجود شدة. عرف ذلك صلى الله عليه وسلم فشق عليه هذا القول لما سمع أنه يقول لا لن نغلب من قلة، وسمع إذا رجل آخر يقول لا نغلب اليوم من قلة، فابتلوا بهذه الكلمة. ويقول سيدنا أنس قال غلام منا يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم ولوا مجبرين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا الآن نقاتل حين اجتمعنا، فكره ذلك النبي وكره هذا الكلام منه. لما ينصرفون عن الله وعظمته والثقة به ويلتفتون إلى اجتماعهم وإلى قوتهم وإلى كثرتهم. كره ما قالوا مما أعجبهم، فكان في بداية الأمر الهزيمة تربية لهم، ثم نصره الله صلى الله عليه وسلم. حتى سمع أن رجل من أصحابه يقول لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. فكلها وقعت موقع الإشمئزاز من الرسول صلى الله عليه وسلم والخوف من عواقب هذه الكلمات ومن آثارها. فلما دخلوا في اليوم الثاني الوادي في الصباح ينحدرون فيه انحدارا عدو في بداية الضوء، والقوم قد سبقوهم إلى الأماكن وكمنوا في مضايق الشعاب، فما أن بدأوا ينحدرون في الوادي إلا والرماية، وكانوا رماة، كانوا رماة أولئك القوم، من هنا من هنا من هنا دق دق دق دق في الخيل، والخيل ما يثبت للرمي، يثبت لك أنواع الوقعات والمقابلات إلا الرمي، فإنه ينفر منه. فإذا بك المطر رمي حجارة من هنا من هنا، قد استعدوا بها دق دق دق دق دق يرمون فيهم هؤلاء الذين عجبتهم الكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد وكأنه رماه. قل أنس رضي الله عنه استقبلنا من هوازن شيء لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط، من كثرة السواد قد ساقوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم، ثم صفوا صفوفا جعلوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال، ثم جاءوا بالإبل والبقر والغنم جعلوها وراء ذلك لئلا يفروا، لما رأينا ذاك السواد يقول حسبنا رجالا كلهم. فلما انحدرنا في الوادي بينما نحن في غبش الصبح إن شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشعبه، منا من هنا، فحملوا حملة رجل واحد فانكشفت أوائل الخيل، خيل بني سليم مولية، تبعهم أهل مكة، تبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شيء، وارتفع النقع الغبار حتى ما يبصر أحدنا كفه، وبرت الأرض الله. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. قال فلا شيء إلا أن تفرق الناس ولم يبقى معه إلا نحو المئة، وهو على بغلته، فبقي في هؤلاء المئة معه عمه العباس وجماعة من الصحابة يرفع صوته، وكانوا يودون يسكت لأنهم مقصود، والقوم بكثرتهم يقصدونه، فهو يقدم بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بعض الصحابة يمسك البغلة يؤخرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها. يقولون أهل المغازي إن المسلمين لما نزلوا وادي حنين تقدمهم كثير ممن لا خبرة لهم بالحرب، وغالبهم من شبان أهل مكة. خرجت عليهم الكتائب من كل جهة، حملوا حملة رجل واحد، ففر من فر وبلغ أقصى هزيمتهم مكة، بعضهم وصلوا لما مكة هذا أطرافنا. ويقول براء بن عازب عجل سرعان القوم، في لفظ شبان، شبان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فإن لما حملنا على المشركين انكشفوا، فأقبل الناس على الغنائم وكانت هوازن رماه، فاستقبلتنا بالسهام كأنما رجل جراد لا يكاد يسقط لهم سهم. وقال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحال: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعد اليوم. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومئذ، يأخذ بالسير في مؤخر السرج للبغلة يردها، يريد أن تتأخر. قال: من هذا؟ قال: ابن أمك يا رسول الله، أنا أبو سفيان بن الحارث. كان صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها. النبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى مرت فترة وهو ثابت مع هؤلاء المئة، والناس متفرقون في الأماكن من بعيد. قال: عباس، عباس. قال: نعم. نادي في القوم، ذكرهم، قل: يا أهل السمرة، يا أهل العقبة، ذكرهم بيعة العقبة والسمرة اللي بايعوا عندها، يا أهل البقرة، سورة البقرة، هذا رسول الله. وكان له صوت جهوري يبلغ إلى بعيد، ولو مسافة ميل كان يبلغ صوته. فنادى العباس، وإذا بقلوب المؤمنين تحن من هنا ومن هناك، ما وصلهم الصوت، فما شبه الأنصار إلا بالعشار تحن على أولادها، تنقلب لهم وتعطف عليهم. أقبلوا من هنا ومن هنا وتراجعوا إلى المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يجتمعون ويرجعون منا منا، ما بقي إلا الذين وصلوا هناك إلى مكان بعيد من الشبان اللي خرجوا ما يعرفون قواعد الحرب. فالتف الصحابة حوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فرأى تراجعهم وقيامهم، أمسك بالغبار ورماه في وجوه القوم، فابتدأ نصر الله تعالى ينزل، وكان الدرس الكبير لهؤلاء. وفيه أيضا بيان كيف عاش بيننا هذا النبي، كيف كابد، كيف جاهد هذه الأيام، فتح مكة والفرح به مباشرة، هوازن وما استقبلوا به وما كان، حتى نعلم أن الحياة حياة صبر مكافحة وجهاد، وأن الخير كله في لقاء هذا المصطفى بعد الوفاة. اللهم اجمعنا به، ثبتنا على دربه، ارزقنا حقيقة حبه، واسقنا من شربه، وألحقنا بآله وصحبه، وتولنا به في جميع أحوالنا ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.